سلام من الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته أينما كنتم أي السادة والسيدات من تلفزيون دولة إريتريا، نحييكم وإليكم نشرة الأخبار التي أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بأهم وأبرز العناوين. الاحتفال باليوم العالمي للسياحة على مستوى البلاد. ندوة حول تعزيز تنظيم الشباب. تدريب لمعلمي مركز تدريب الخدمة الوطنية بساوة. كولومبيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. قادة عسكريين من باكستان والسعودية وتركيا يبحثون تعزيز العلاقات. مقتل 14 شخصا إثر تحطم طائرة في الكونغو الديمقراطية. إليكم التفاصيل. تم الاحتفال باليوم العالمي للسياحة على المستوى الوطني في 25 من سبتمبر تحت شعار الذكاء الاصطناعي لمراجعة السياحة. وقالت المديرة العامة لقسم السياحة في الإقليم الأوسط السيدة ليا جبراف في الاحتفال الذي حضرته وزيرة السياحة السيدة سكالو مانكوريوس أن إريتريا تحرز نتائج مشجعة في القطاع السياحي رغم التحديات والصعوبات، ودعت مقدمي الخدمات إلى ضمان تقديم خدمات فعالة وعالية الجودة وتنافسية. من جهته أكد رئيس جمعية مقدمي الخدمات السياحية السيد سلومون جرماي أن البرنامج كان بمثابة حافز لتذكير أعضاء الجمعية بضرورة تعزيز مشاركتهم في تنمية الموارد السياحية عموما وبرامج التنمية خصوصا. وبهذه المناسبة تنظم جمعية مقدمي الخدمات السياحية أسبوعا سياحيا في الفترة من 25 إلى 28 من سبتمبر احتفالا باليوم العالمي للسياحة، كما يتم تنظيم معرض بجوار مكاتب إدارة الإقليم الأوسط وزارة العدل. في غضون ذلك عقد اجتماع في مدينة مصوع في 24 من سبتمبر لتعريف أصحاب مؤسسات الخدمات السياحية بالموارد السياحية بإقليم شمال البحر الأحمر. وقدم عضو المتحف الإقليمي لمحة عامة عن تراث مدينة مصوع وبنيتها وآثار التطور البشري في بويا واكتشاف بقايا الفيلة في دوغلي، إضافة إلى تراث الجزر ومواردها الطبيعية. ويحتفل باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق 27 من سبتمبر من كل عام للمرة 31 على المستوى الوطني والسابعة 47 على المستوى العالمي. نظم مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية مصوع في 24 من سبتمبر ندوة هدفت إلى تعزيز تنظيم الشباب في الإدارات المحلية. وفي الندوة التي شارك فيها مسؤولو إدارات الضواحي ومسؤولون آخرون، أوضح مسؤول الاتحاد في المديرية الشاب داويد تخلون في كلمته أن الندوة نظمت استنادا إلى خطة الاتحاد لتوسيع عمل تنظيماته إلى مستوى الإدارات الضواحي. من جانبه أوضح مسؤول السياسة والتنظيم في اتحاد الشباب والطلبة بإقليم شمال البحر الأحمر الشاب سليمان يوسف أن الاتحاد يولي اهتماما كبيرا بالعمل على رفع وعي الشباب الموجودين في إدارات الضواحي وتعزيز تنظيماتهم وتنمية إسهاماتهم في المجتمع. وأكد المشاركون من جانبهم أنهم سيسهمون بدورهم في الأعمال الرامية إلى تعزيز التنظيمات. وفي المناسبة تخرج 45 شابا وشابا من بينهم 17 شابا بعد إكمالهم تدريبا في القيادة. وفي الختام ذكر كل من المدير التنفيذي لإدارة مديرية مصوع السيد تولدة تسفازقي ومسؤول الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد مكنن تسفى مريم في كلمتيهما الختاميتين بضرورة تعزيز دور جميع الأطراف نظرا إلى أهمية تأهيل الشباب على النحو المناسب للارتقاء بدورهم البناء في المجتمع. تم إحياء اليوم العالمي للصيادلة على المستوى الوطني لأول مرة في إريتريا يوم 25 من سبتمبر تحت شعار تعزيز قدرات الصيادلة من أجل مستقبل صحي، وذلك في قاعة مستشفى أوروتا بالعاصمة أسمرة. أوضحت الشابة هيفن يوهانس رئيسة جمعية الصيادلة الإريترية في كلمة لها أن إحياء هذه المناسبة يهدف إلى إبراز الدور الذي يطلع به الصيادلة في القطاع الصحي
وتوفير منصة لتبادل الخبرات وتعزيز سهاماتهم في تقديم الخدمات الصحية. أضافت أن أسبوع الصيدلة الوطني سينظم في الفترة من 28 من سبتمبر إلى 4 من أكتوبر في إطار التوعية بمخاطر الاستخدام المتزايد لمستحضرات التجميل غير الآمنة. ويتضمن برنامج المناسبة تقديم أوراق حول أنشطة إنتاج الأدوية التي جرت بالاعتماد على الذات خلال فترة الكفاح المسلح، ودور الصيدلة في الرعاية الصحية وإسهامات الصيادلة خارج نطاق مهنتهم. كما أقيمت جلسة نقاش بعنوان استعراض الإنجازات السابقة للصيادلة الإيتريين، ويتم إحياء اليوم العالمي للصيادلة هذا العام على المستوى العالمي للمرة 17. نظمت محاضرة مهنية لمزارعي البساتين في مديرية أمن حيلي لمساعدتهم على زيادة إنتاجيتهم بالاعتماد على الأساليب الحديثة. أوضح الخبراء في مجال مكافحة الآفات الذين قدموا المحاضرة أن استخدام المبيدات الكيميائية إضافة إلى التلوث الذي تسببه النباتات والتربة يخلف أيضا آثارا خطيرة على الإنسان والثروة الحيوانية، ونصحوا المزارعين باستخدام مبيدات طبيعية للآفات. من جانبه حث مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد منقست عامل المزارعين على الاستفادة من الموارد القنية المتوفرة في محيطهم واعتماد البذور المحسنة والأسمدة الطبيعية وتناول المحاصيل، وكذلك الاستفادة من خلال تطبيق الإرشادات المهنية التي يقدمها الخبراء. وأشاد المزارعون ولا سيما مزارعي البساتين لعملهم عمليا على برامج التنمية الزراعية المكثفة في المديرية، ونصحهم بالمضي قدما بالتوازي في تربية الأبقار الحلوب وتربية النحل. وذكرت المديرة المؤقتة لمديرية أمن حيل السيدة فحاس فقاد مزارعي البساتين بضرورة العمل بصورة منظمة وتبادل الخبرات من أجل تعزيز إنتاجيتهم. نظم مركز تدريب الخدمة الوطنية في ساوة دورة تأهيلية لمدة شهرين للمعلمين العاملين في المدارس التابعة للمركز بهدف تطوير مهاراتهم ورفع كفاءاتهم في مجال التدريس. وفي مراسم اختتام الدورة التي أقيمت في 23 من سبتمبر، أوضح مدير مدرسة بحر بارا للقوات الخاصة الأستاذ سامي البره أن البرنامج حقق نجاحا بفضل الاهتمام الكبير الذي أبداه المتدربون والمدربون، داعيا إلى تنظيم دورات تدريبية مماثلة بصورة منتظمة. من جانبه أكد مسؤول المدارس في مركز تدريب الخدمة الوطنية المقدم أفورقي هبت ميكائيل أهمية أن يعمل المتدربون بجدية للاستفادة من المعارف والخبرات التي اكتسبوها، وإحداث تقرير وتطوير ملموس في المدارس التي يعملون فيها، إلى جانب مواصلة جهودهم لتطوير قدراتهم ومهاراتهم المهنية. تبرع أعضاء مكتب التوجيه والإرشاد المعنوي بوزارة الدفاع في 24 من سبتمبر ب 63 وحدة دم. وأكد المتبرعون في تصريحات لهم استعدادهم للاطلاع بدورهم في الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان توفير إمدادات آمنة وكافية من الدم. يذكر أن أعضاء مكتب التوجيه والإرشاد المعنوي بوزارة الدفاع دأبوا على التبرع بالدم بصورة منتظمة كل 3 أشهر. سادة وسيداتي، إلى فاصل من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، أعلنت كولومبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران لتصبح بذلك أحدث حليف لواشنطن في أمريكا اللاتينية يقطع صلاته بالعدو اللدود للولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وعرض رئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريا الذي ينتمي لليمين رسم تحالفات بلاده منذ توليه للسلطة خلف الانسلافي اليساري جوستافو بيترو في 7 أغسطس بدعم قوي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقبيل تنصيبه كان دي لا إسبيريا قد تعهد بقطع العلاقات أيضا مع النظامين اليساريين في كل من كوبا ونيكاراغوا، رغم أنه لم يقدم على هذه الخطوة بعد. وذكرت حكومتي أن قطع العلاقات مع إيران الذي دخل حيز التنفيذ في 19 من سبتمبر استند إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي للنصف القرب للكرة الأرضية. ذكرت بيانان لوزارة الدفاع السعودية والجيش الباكستاني أن قادة الجيش في باكستان والسعودية وتركيا
ناقشوا تعزيز تبادل المعلومات المخابراتية والتنسيق العسكري وتكامل القدرات خلال اجتماع عقد في الرياض. وذكر البيانان أن القادة استعرضوا الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه السعودية، ونددوا بالهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن المتحالفون مع إيران، والتي استهدفت مكة فضلا عن البنية التحتية المدنية والاقتصادية للمملكة. كانت السعودية وباكستان وتركيا قد وقعت الشهر الماضي اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي تنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاثة سيعتبر هجوما على الجميع، في اتفاق قالت الأطراف الموقعة أنه يهدف إلى تعزيز الردع الجماعي والتعاون العسكري. قال الجيش الكونغولي أن 14 شخصا على الأقل، بينهم مسؤولان عسكريان بارزان، لاقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة. وقال المتحدث باسم الجيش الكونغولي في بيان، بالإضافة إلى الجنرالين، فقد 12 فردا من الوفد وطاقم الطائرة حياتهم أيضا في هذا الحادث. وكانت الطائرة عائدة إلى عاصمة كينشاسا من مدينة كيكويت جنوب غربي الكونغو، عندما أصيبت بعطل فني وتحطمت في كينجي، حيث توفى جميع من كان على متنها وفقا لمسؤولين محليين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ونظيره الصيني شي جين بينغ أحرزا تقدما يصب في مصلحة الولايات المتحدة والصين، وذلك في ختام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني لواشنطن. وأعلن ترامب أنه ناقش الحرب على إيران مع نظيره الصيني، وأشار إلى أن الجانبين سيجريان محادثات مكثفة. بدوره أشار الرئيس الصيني أن إمكان عقد اجتماعين إضافيين مع ترامب هذا العام. وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمس جرير أنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة تفاصيل ما خلصت إليه المفاوضات التجارية مع الصين. السادة والسيدات، ختاما لا يوسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. الاحتفال باليوم العالمي للسياحة على مستوى البلاد. ندوة حول تعزيز تنظيم الشباب في مصوع. تدريب لمعلمي مركز تدريب الخدمة الوطنية في ساوة. كولومبيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. قادة عسكريون من باكستان والسعودية وتركيا يبحثون تعزيز العلاقات. مقتل 14 شخصا إثر تحطم طائرة في الكونغو الديمقراطية. حتى جديد اللغة، تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى.

0: ahora sí está.
1: A ver. المهم انت حق زكي انتهى قبل لك كي زيرو خبرك ما تقع يتفتنن الله سبي الا اللي مساها بين غدي غدر الله
0: الله
1: هو تا تليفون تا تليفون كنت صبوح يسكي حاجة تزارب كم ساي تصبوي من تصارب من سامع متان تغطى تلتون صبوك سامعوخي تا تليفون اربع بليا اخي ابا افكي عراي مع عسرا خالد كبكي تسقى انفتي بالكم
0: عليك
1: عسرا خالد كبكي اما زي ما اللي سكيت عمل سقط وتسع عسرا خالد كبكي عراي جميرة الله جزي جزي تخدك الله جزي بكندي انا عاد مالسي رغب كانت عمل سمت يلا

0: Arsema.
1: أرسمها هبي
0: طلع فيها.
1: أرسمها كاب أخريا حر تلفزيون كفيت كتب اللغات حتى يا تليفون كنسا مع سل النقل أبكر دماي درجة حتى وتر هندي يغط حتى وتر حالة حتى تلا
0: قطري شمونتك.
1: حتى قطري شمونت الرأي مرجع هتكون تعدل حنتيا أرسيما نفتح التون أتينا أبيت تمرت صورة تمرتي كجمر كله زل على كفلي كندي نيرو ها كالاي كفلي لا سالساي كفلي ح رابعي كفلي حتى هذا مالكي اب بيت مرت صورة تمرتي كجمر كله زل على كفلي كندينيرو حلفة سمون بزحي بزح مدبات بزحك على مطيقات تغيرو نيرو يتكاس نيرو زفتي ناي حمسة عامد زهر ناي ممسرات بيت مرت صورة
0: كنت راجل في الدنيا
1: كي جمركي
0: الحمد لله الجنة
1: انت بدي لك زي اسم من قال زي اسا يقول لك انت عجز ابتخال اي درجه مش بس حكت حشكي نجي صوب على غي قرب قمه تسكي ساعه كان لايك في الدنيا رخون ويكسب سلسايك فلي ويكسب رابعك فلي هو حق زي ممكن اقدم كست حتى من يركي تجي زي غي كده كله
0: أول

0: أبيتكي أرسمها.
1: لا في سرجان، هو في سرجان
0: هو جيزان دي موت جيزان كوي بتاع مي توسد الله
1: حسن حسن
0: حيرا بعيك فلي تازل على توسيتكي انا اعتمل سيساي كونت حائل كني حائل كي طبعا اعتمل سي حيرا بعيك فلين دي تلزي ابتي ملسي جي قال له سالسايك فلي دي رايك فلي تبدل الله الصغير سالسايك فلي راي ترى دي اكي سلازي ح كساب سالساي كفلي يا تا طبعا عملت سي حرة صب أكون عملت سراي كفلي ح كساب سالساي كفلي مالتي هو أبتا عملت سي قرب نيرو عم الدنقارات مهنياتو هو ترى دي اكي سلازي سالساي كفلي الكل غد عن كون عملت سي حاسب الكي حرة كم يا اخي توصل لي اخي ويس عارف نوصل الى الله ابقى على درجه حتى وتر عندي
1: كنت ايش هم انت
0: هجون كنت رشا مانتي ابقى على درجه مالتي هراي جاونا هنا بيت مر صوره بتحت كلها نكيدنا نفتحته كلته اب تحتي بيت مر صوره زي تمسرتان كساب حجي اب ساحلن اسمران زغط سلا زلوا تكالات تمرتي طاسي

0: أسمرة.
1: هو كتاب حجي اب ساحل اسمرا اللي تحطه ثاني
0: هو
1: ساحل مانع
0: سنيكنيس أسمرة. سنيكنيس أسمرة.
1: سنة كنا تسمرا يكون
0: بيتني في حدث
1: نو استوعب لا با تحطه ابسح لنا اسمران يا عبد الله حجاز عم زو عن سبان يعني حاسك انت تحطمش اي تبغى يترداتك ويد حق زو سبات وني اللون مالتي كلتا اب تحتي بيت مرت الثوره زت مسرتان كساب حجي ابسح لنا اسمران زغط صلاة زلوات كالات تمرتي يا تبلد الله

هنقطي لنا في تحتها بهجرة أباجع مالت the cheap country بزبل متصوعي اتفلت هجر منيع ها أوغندا لا نيوزيلاند ها هزباويت ريبابليك تشاينا ما أستراليا

0: مجدلة على رأسك.
1: اوكي قد لا لقى حرايته جميلا. الراي ها اقد لا لقى
0: هاي أوغندا عبد الكريم
1: اقد لا لقى حجي امونغو نيوزيلاند هزباوي ريبابليك تشاينا كومون استراليا فتشا
0: لا نيوزيلاند
1: دوتخون دا تراتر كاتي غا ايه دا تشاينا مزغول وطر زبا هندو يبلاني الكا دا حسيبكا
0: عند نسيم روزي مزول عمر
1: نار روزي مزول لو العسران حمشتن مليون اواقع يعطون ان تهاجر كون عمل سرغيب كالها نيوزيلاند يا تي
0: اوي
1: زاد بقى حمشت مليون يقن عسران حمشت مليون واقع كاتبن ننفس وقف زي غازي كان كم ديهون الله حمشت واقع مالتي سلازي كون عمل سي نيوزيلاند عراي كاميرا اهلا كاتا سلسان سلسان ويستوت سلا
0: نعم اطل
1: وانا غاتل زيارة حمشاي شامنا حمشاي تبت زيارة سالتاي درجة تبت حكاكو حمشت يا خات عوتك كمالتي حمشت كارد الموبايل اتي غير لها مالتي غات سليل لك الله حراي سالتاي درجة وطر خندي
0: كتر حمشت
1: كتر حمشت مرجعات عبد الحنتي يا زحتو نغيد نفتحتو اب ناي مد قطمات وانچ عالم كل تشان عسران شدشتن كندي اي حكارتات ترايو ها عسر شمون لا عسر شدشت ح عسر تربعته ما عسر تخلد
0: او يا انت يا
1: تفضلتها معي
0: ما انه
1: تفضلت طون غاس تمام
0: نعم
1: قلنا ما أكاد صغراري من سنة هو تعدل لقنا حانتي أبزي على لا مرجع سلزوانا
0: مقدار الحيل
1: وزيت كان دعم قدر لا مقدم كا نيوزيلاند يوات كان دعم أوغاندا وطيخا أجوا فلتا يا تبت أني
0: حقا مزيما فاكتون سلسة إيت بيرو مكسيكو ساوز أفريكا
1: دحريو
0: الحمد لله
1: يا سي حجز دام يا حقيقه دي بك يا حمشت لك قاعد وسط الله يا حمشت كارد لا يا حتى زي ثلاث ثلاثه بس يحكي لها تن ترفخ اني قطر قطر بلا ننا
0: كو
1: كو كو تخمر كرامو وجا تايلا مبتاخين بري لانغا لانغا يمخان حما
0: عشر شمسة عشر شمسة عشر وعشر عشر شمسة كين سيستجان أنا مثلا
1: كم ده مثلا ما هي
0: ما عشر تغلطة
1: ما عشر تغلطة تلفزيون كيف تكلم عليها؟
0: واي وهذه تدوم
1: ما تفر ضابطة سكرين رائد حنان وهابز نقرك أو نعمل سدي ويزقيقة بين غادي هل هو هايم جمعة؟
0: يس اوي بيني
1: بيني
0: باكا اوي تنك
1: منتن زمانيان ابيل كاب دبارو هل كان نمش؟
0: ايوه
1: هر ابيل كاب دبارو شو منتن زمانيان؟
0: ايوه نيلا ابزا
1: دوي الكال لدى اللحا اطري ابا هنا سقر الكائنات حساب
0: مالك اوكي اوكي تنكي تنكي
1: هر نمسقنك ابيل نبقى لدوالهن سقرينا هلو مرحبا مدب ملسيا بمسمر
2: هلو
1: سلام
2: هلو
1: من كبير
2: اسمرو
1: كابي دولا الله اسمرو
2: كاب ملبسا
1: ملبسا بين غاري ها هم ناي ابيل ويستال لوها يمدي حقو زخان سغا سوات
2: اللوها
1: اللوها تبو دم صحاقن تحيتن لو ربعا بالبليها
2: حري
1: نار ቴሌቭዥን ከፊትካ ተለኻ ትሕታን ኩሎም ኢና ንደግማ ዘረባ ክትደውል ከለካ መመልሲ መስመር ቴሌቭዥን ድምፂ ዓፂኹም ቴሌፎን ክንሰማዕ ስለ ንኽእል ቁፅሪ ክንደኻ ክትመርፅ ኣብን ኣስመራ ኣይረኣያካ ኣሎ ተቁፅሪ ምሽ ኣረ ቁፅሪ ክንደ ኢልካኒ ቁፅሪ ሸውዓተ ኣላ ሓራይ ሞን ከይድና ነፍታሕቶ ምርጫ እያ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ንፈለማ መደብ ትምህርቲ ዝሓንፀፀላ ዓመትን ቦታን ሀ 1970 ኣብ ስዱሕ ዒላ ለ 1973 ኣብ ገረግር ኣስመራ ሐ 1975 ኣብ ብሌቓት ሓገዛ ነቲ ካልኣይን ሳልሳይን ባኹነልካ ከይጀመርካ
2: ኣብ ታሪክ ቅርብ ዛህል
1: ና የብልካ እንዲኻ ሰባት ምስ ኣብኡ ትሕግዙ
2: ኩላትና መምሃራን
1: እ መምሃራን ኣብ መለብሶ እንታይ ድኻ ትምህራኡ እንግሊሽ እሞ ሃየ ታሪክ ደኣ ተሓጋገዙ ላምር እንደይ ሰባት ይኹም ዘለኹ ክልተ ተማቐልዎን ተን ምርጫ ተማቐልዎን ማኡ ሽዕቢ ቦምባ ክስ ጌርኩም ፍለጥዋ ንበርታይ ዳ ክብለካ ተሓገዝሲ እንዳሕራይ ክኾነልካ ኢለ የብ ካልኣይን ሳልሳይ እተን ምርጫ እኮ ሰለስተ እየን እንታይ ካብዝያዳ እንታይ ደምሲ ከም ኣራይ ከጉድለልካ እየ ድሓን ቀዳሚቲ ሕቶ እዚ ቀኒ እኮ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ብብዙሒ ኣብ ማዕከናት ዜና ንኣና ብ ሬድዮ ብጋዜጣ ብ ቲቪ ቀርበሉ ነይሩ ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ሰራ ምስራት ከሎ ዝኾነ ሓራይ ክጉድለልካ እየ ለ ኣጉዲለልካ ኣለኹ 1973

0: Harai bunga SMA harus medan.
1: Wah, jangan lah.
0: Ha, saya akan tuan amshan. Harus mekak.
1: Mulakat. Jadi sahel garil kah hasib kah malah sendi. طبعاً عتمل الساكنة ممراس مرم كونكو إنجليزي هذا مرس لازم الكاني تاريخ مفلات كون كذ ليك أي منبا أبش عن شعات ميتين سبعان أب سدح إلى يوتي كون عمل سي رخف كان الله شعان شعات ميتين سبعان أب سدح إلى يو هزبا وحيل تات حرنة إيرترا نفال ما مدب تمرت زحان تصلى عامة مرة البطان هجوال عبتي قمت نايت عامة التخيط كاسي محقزة كاني رقن كم زبلك يا وزحاب تاريخ اي صح كان حبشاوي في البت مالتي حريمو نمسغنكا اسمرم كاب ملبسو ونعمل سيره كان الله نقال دوالي وي دوالي تكون سغرينا هلو مرحبا مدب ملسي يا ابو مسمر سلام منكمل
2: سلام
1: نعم ابيت منكمل
2: رهوى محمد
1: رهوى محمد كابيغي
2: عمران جر
1: نهر امجرا نهر يا مالتي هراي منخيت حطو قطره اللي غتملسي
2: قطري 4
1: حطو قطري 4 اقدامي درجه هراي مرجعه استولي مرجعه انت اتعدل نايد نفتحو اب بهره تقري نمرقسي زغلغل ياتاوي عرات انت يبحال ها ابا بهره تقرا نمرقس زغلغل يا تاو عرات انت يبحال ها عمور لا كلال ح عرقي ما كلهم ملسيا تقرا تفلت ليها قال قرب
2: هاي
1: تفلت ليها مش هو قلنا بدراماتات عب جلس ترأيها قمزي عب قمزي دكس كله وان كله يسمعي نتي يحب رواية ما فتي نتي ما دكسي حجي نتي أمانغو ها عمور لا كلال ها عرقي ما كلهم ملسيهم حجي تفلتي أمان لكم على تني عمور نمتايو كلال نمتايو عرقي نمتاي بحال تفلتكي ويكأن كلهم ملسيهم تقينم هذيو تعطو مالتي
2: انت تاخذ
1: لنا تقراي كاتب لي انت هو
2: قلت
1: لك اه حق زك تخوني حراي ما اقضي لك اللغه ماني عاوزي تعجزك تخوني يا عزيزي بقى كباب غير لو اني متكرز في السما
2: يلا
1: يلا اوكي
2: ها
1: ها
2: هركا
1: كابي رامسي همارا
2: عارفنا
1: ها انت قلتني
2: عارفنا
1: عارفين عاديتكم كون عملتي عرّي كون عملتي عرّكي عرّي تنكالوت من أغركن يقنك أهو كم حطوهن كيه اللوا متان بعال كلال عمورن سلزي كون عملتي رغيب كل لغي رهوة كاب مهرام جرا تغطل دي غرهوة عرّي كترهن دي
2: تدشة
1: حطو قطري شدشته حري نكيدنا نفتحتو اتا فلما بيت مرت الصورة زتمسرت الله بوتا ه فح ل بليقات ح بعت بيجاي جاء كأني أزي أون ببزحي التزري بالله بيت مرت الصورة استمسرتها تلو بوتا تباهيلو مستفل عليه في كلمة إيغات يتكس نيرو تخطات تلكي تخنكم على تلتي مدباتنا هي حمسة عامة زخر من مسرات بيت مرت الصورة ها فح لا بلاقات ها بعت بيجاي قالوا ان شم مالسي بلا مد نيرو ام تصوعي تا تا تا لك شما تكسلت دليت يمر اجي ابتي زغورو النبر قال متي اب كمزي دحري انت شمكا تقصوا نيرو ني اب مسكرم شحن 900 7 6 نيرو التاريخ تي بتمرت صورة استمسرتت له عم تمرت ورحن مالتي سلازي تابوتا اطفئات كده لا اما نقفحن بليقاتن ابعت بيجاين يختفت شيء اما
2: نقفحن
1: اما نقنتاي نتمرتش اسي فح بليقات بعت بيجاين دين دلوها ابعن يختفت شيء جزيرة محبكي جزيرة وسيتك الله رهوة بحق السبي اللي عندي خينو على الغدو رهوة ما فتن بقى قلب لي
2: صح
1: ايقونتن مسكرم شحن تعتمدن 76 اب بعت بيتشاي ويك اب زيرو يا تمسريت ابي تمرتي
2: صورة لا
1: صغير لكن فح غير كنا حكي طبعا اعتملتي حيا بعت بيتشاي ويك اب زيرو نوا زيرو هات فلا زيادة مالتي نمسكنكي رهوة كا اي ملسكن على الغي هبطوة تاوتي خيخ مثل انت تزار بسمع كله ويسكال دوالي افضل حرايمو بكال دوالة هنسقرينها هلو مرحبا مدب ملسيا بمسمر اي بيت من قبل
3: ناسي
1: كابي دولة الله من ناسي
3: كامن دفرع
1: حراي كامن دفرع حراي تبو حتو تمر استخليها اي
3: قدس من قدس الله
1: كلتا سلستا حموشتا شدشتا عسرتا
3: الو
1: هو
3: ارى قدر هلتا
1: قدر هلتا ارى مكايدنا نفتحتا مرجع
3: ارى
1: كابزم صعبو تورا داري قويا مالت اتلت زيكوان فليقة اوتس ها عبلالوم كستا لا دابرا ناصر ح نهم تدس م ارون كفله
3: سبورت في تاريخ مع شنانير
1: قلت قلت مريض كلامه تاريخ تاريخ قاعد ابيهم ثاني هم مقدمها اي
3: كاتاني شيء دجمل
1: انت عندك ملقات المرجع
3: واه
1: حراي ه عبلالوم كسته ل دبرا ناصر ح نهم تدس م ارون كفله
3: هانتري عدي
1: مرجعت وين راح انت يا هو
3: هو بدي اجي انا سبورت ما صح انا وين
1: مو زعما
3: سبورت على تحني
1: مو عبلالوم كسته تفلطره
3: عبلالوم كسته اي فلطاني
1: دابرا غي دابرا ناصر
3: حانت قدر للي ما هو السنبع
1: حانت هو قدر للك هاتفتن
3: هو هاتفتن ظل في حانت ما قدر للي
1: الرأي ما أقدر للك الله
3: ما دا نحن فلطي
1: أرون كفلة فلطيها
3: هو
1: الرأي مصاب قدر للك جينا بتوم قلت كيت
3: هو
1: أقدر الليل كان نسا أقدر الليل كان أقاط أمس تفلت قاوت
3: أنا أصلا هن لن جاء أقدر الليل صديه
1: هو
3: ما تادا دابرا قلت نزال الله منه
1: أها دابرا ناصر لا ها
3: صالح من ناصر
1: أها نعايل كادو
3: أوه
1: دابرا ناصر دا ما اتليت انديا ويايت يا دا غنو تملسي حي حي نهم تادسه تصاوتاي كوس اوغري خون كله عبللهم دابرا ارون كلهم زيام ويايت يا اتليتات يا مال
3: اه سليمان عدل يا بنا نسبورت ما تاعنا
1: عدل كاي ما بقى انت نقبر عدل عدلي الرايم مناسه نمسكنك مناسه عم مندفرا
0: هلو
1: سلام
0: سلام مرسي مزمر
1: هو مرسي مزمر
0: سناي ما خارج كبار
1: سناي
0: هو
1: كابي
0: كبار
1: سعد كريستيان هاري هاريمو سناي كنكيدنا نفتحته
0: هاري
1: قلت رندي هات مرز سلستلا عمشتن شدشتن عسر
0: كابسكرين بغدرين
1: هاري ابسكرين يرأي تعلق
0: قطر شدشتن
1: قطر شدشتن نخيد نفتحته مرجع يبلان ملساها مالتي زبازح قطري هاقرات زلو كفل عالم مالت أهجر منيا
0: زبازح
1: قطري هاقرات زلو كفل عالم
0: معاني
1: وي أهجر منيا
0: أفريكا
1: كن ديان
0: 5-4-3-4 كوهو سودان تنوغيلا ባል ከዘርበ ገና አዲስ ነገር አንተን ሸዋአትን ታናደን ገለ አንተን ሽርሰን ገጠን ከደምን
1: ታላ 54 ደን መሆን ሐስባ ዲና ገርፋ በአላህ ወሳስ ከካል الله انا عبسان شوعت انا ديف كان ده
0: او ما حسن في مش عشان عشان
1: حجه ورا طبا
0: او تحته هاجر اللي اهجر اللي مش افريقيا اهجر مش
1: هو زبازح قطره هاجرات زلواك في العالم من يا اهجر من يعني انت تبل تحته قصه
0: افريقيا
1: افريقيا لذلك افريقيا بال طرح الشكر عن
0: هو افريقيا
1: بال هو تحتهمكم يا تبل دلا لذلك 54 هاجرات انت كسا حج رغبنا دلنا حبريتا اسيا 5 اوروبا 51 سمين امريكا 33 لا كانت خيد مالتي تمي غتغطل ليها ويس 110 تنك اهلك هاي
0: هو غطل لي
1: تبو قطره اللي غتمرض شو
0: بيشي
1: لاري التوتر شدشتي هالراي اب سكرين تري انا وانا يريني دلو اب سكرين كان ريما هالراي شدشتي تحتيتها شدشتي تحتيتها هو اه
0: سكرين هاريا
1: قطر حمشة قطر حمشة هالرأي من رجعية عبد الحنتي أبزيا
0: هالرأي
1: نخيد نفتحته أبشان شعتميتن سبعان شمونتن بهزباو قنبار تقادلو حرنت ان بحبر زي تتقعد كدق ملكية تحته قرب حاوه يسيار لهم أبشان شعتميتن سبعان شمونتن بهزباو قنبارن تقادلو حرنتن بحبار ستقعد كتما منع ها تسني لا بارنتو ها أغردت
0: اوه تسني بارنتو
1: لا أغردت كحاتتو هل رايحتت؟ أقاط أمزي أغدمي ها عدل دي ناسي إننا سبورت دا بتحنا غول تسني عمناسي كاب
0: هو عمان
1: ناتكا ها أنتار كوين مالتي
0: عبيت
1: اللورد عندي هره اي كده انت راجي زي ارغاني مو داتا دوالي خا كي زي اخيل الله

بحال شو تمهرتسي و نتم تمهروا إنا نحنا زيادة خمس قرنان ولد لنا نبر هكا حيش نحنا استمهرنا.

نملكتن نملالن إلن ألونا أتي قرانيو أمنا يقولغوتا سفر تركبي كرسوس أباق استقبره أبوين قنوس توقع استسقله حجي

0: أما أكيد ولده والدها مو ضرب حد قبله أنا دبيت لبيت في أحد هو النوش على بيعبا على بيت الأكل بيني قلت حلقين ترحمنا لك
1: وين مع بايك واحد تصير ما هم زالي تماليني ما يتا
2: كويس برنتا
3: عطفان عبلا باك حالك
2: هاي عبلا سمجة
4: تقصر هاك فل ليكم
3: هاو كل ليكم
4: سلام ليكم
3: عافيت
4: سلامة الحمد لله
0: ما جهت قيسة سواها صبتا ما تبصر على الكوب بعد الكوامين
5: ده عن مشكلة يقربون حنا اضطرينا معنا حري والدي كل دول ولا هذا ولا عبل من قبي سنت قدام
6: حسيت بدا من درجة قلت تبطح تأثنى يتترفت بالله إلا أمي كونين أم إنه يتقبي أدو تقلي أنت
5: سمعيني قل أسلكي حالتي هاير مرة رحيمتها
7: كم كاينا بحنا قد أمر النات وأحنا قد سامحنا يكون
8: إلا أمرت من قبل زاد حساب قود أنت أجل فقط أتمنته سكابا أقول لنا
7: هيا بيني ميت أنت أمان ليك أمزي
8: ساكت بيركات أتنيك أمانكات
0: تعودنا سؤالات على من مالك بس انا السؤال سؤال
8: اتمنى
0: الحمد لله.

0: اسمعني قلم، عايزين لما كينا تبقى هنا تبقى جنبي نفري ناس كويس. اول لغه اللي جنب اللي بينا امتيته حركة العربيات نقل انت نبري فهمنا
1: سني
0: تمام.
2: ها يا شباب مطعكم؟
3: انا
2: معنا تفضلوا.
3: مرحبا.
4: تفضل يا طب نسوا. نسوا
5: مرحبا.
4: السلام عليكم.
5: ما شاء
4: الله. السلام عليكم.
5: الحمد لله.
4: الحمد لله يا رب نتحمس. السلام عليكم.

0: الو هاجر،
1: هلا.
0: لا ولد كنسات
1: ايوه، لا لا، كل قنطات اللي
0: اجميت هالريسه حليب وشربت ودي لو مراد السئله
1: خلاص كويس، وديتك ليه من قبل كويس.
0: خلاص اللي انت وديك السئلين.

0: ميتم تحسب لي
1: سميرة حكي أنا والله بالألم لو الحصان خلاص كاب حق لكم أنا يتستند بالله تعصر مرات كان مستند الأطلاق قابل خلاص أكيد رحنا رانا نزاتكم
2: واصل مش من بس خلاص أذكر أقرب لي
0: لا لا أنا مع دام سمير لما لا يجي بلا مسلو جايس لبرا فاي أورا
1: هتودد حنت مشكلة ألبون ما الأف لي تاتو نايل لا بينك الليلة يا أخي عصر مرات كان مستند الأطلاق
0: انا اقولك انت ما تروح لوحدك
3: انجليز وين مرحبا ود قنداع يمي حتى سميت افكر قلنا ها
0: حبيبي سلموا يا تعدا حبر حالي انت يا بصحك
3: الحمد لله الحمد لله ازي بصحكو وما تصليكو
0: انت في ذاك الديني تعبكمش انا مسلسلام دي مسنعنا لي داش عيوه بنا
3: خلاص خلاص خلاص تمام لكن بلاك اللي يكون نبرا نبرا وقت فرح ولو سفلو ليك والله
0: كله قراكات ويباي من لهالو ما جوا ينعت يوم اتبرات لنا قسيه لجوا كلها قلك حجزت ليت
3: خلاص خلاص حبيبتي شكرا شكرا
0: خلاص حبيبي تشاو
3: ازم اتسكر لك وسني يلا باي باي باي
1: ها ازي هيني بعربيت دقاق طايت وتفقر لك الحمد لله تثبتنا مرات قصكم من قبل مشكلات يطول
0: ميتوا من العلم من بدر
1: اخر كيم يا الالم الالم لا والله سازاته

0: لا يعمل انت وقتي وقت تصل
1: من ده
0: هذا
1: من ده
0: هاجر
1: الله اكبر ريتنيتك بقى
0: كنت والله يا راسك سجن طافك ده لو سموري
1: سجن كفو افوكا كلبش انت سجن اللي اسمعنا عليك كله كبت كبت
2: بلنا عليك كله
0: الو هاجر تمام ما شاء الله امكم ايا بيني اديكم
3: سلام يا سلام يا سلام يا سلام
0: انا بشرطه تبليني بس تمام فتحوا ابلوتو صار يبدير ما عمل قدامي تقابل على كامي ده انا خلاص يا عم عبدو سالم لسه وانا هنا قصوا لقادق رسل مرحبا يا خلاص مرحبا

0: هلا نجو. هلا أستير كم ميكي؟
1: ما شاء الله باقي.
0: مناسبة على أدي بتصلت كم مو باقي؟ موبايل الرفيع علىتنا.
2: آه موبايل ليس عمت واضي تعلكم. معقول سكابن قبلكم علش؟
1: والله تحل حبيبتي سناي سجلبي.
0: سمعيني قصة لكين. راسك حد جيكي؟
3: سكاب يا هلا. من يوم حار سكاب من نجاة حكة أريمة.
0: نجاة.
2: ها أستير.
0: سجلبي؟
2: أوي أمسك ليكم.
0: ورا العمل ده سألنا برا نقبل
2: دحان حمامكم صار وديكم وشغل اتصل ديكم
0: خلاص بتصبر اكيد حبيبتي تذكرين ثاني
2: خلاص
0: خلاص تشاو.

0: طب صاحبي بتفضل ماضي لك لا لا ولا نعيش بالعنى اصبح بتبعتي لكن
1: يا حزيني.

0: يا ألم، أنا دي بسالم زعبط على الكوزي ووعود اللي يكون أسا كنت ما تصنع أنت اللي ورقتنا يلا اسمونه كوبي نو دي خامس أنك لك كوبي ونبارناتك وبتاقاتك
1: خلاص تمام يا خلا عربيتنا يا هاجر اللي تقاتف قرئي انديكو ولا أنا نفسك كوبو دايما انت بلاني كوبي نقاك ما تساك
0: هاجر تركبك بس أجالك قد تقاتهم ثلاثة أكد مني
1: يا ري هاجر هاتك هاي تسمع عنديكو هاجر حقا سمعت لي هذا كليتنا تحسات آتيا مليانا تحدقنا يكون
0: خلاص قيس كم تسألنا بقى
2: السلام عليكم
0: عليكم
3: مرحبا
2: سالم
3: جمال
2: تمام
3: أخبارك
1: ميتي من ثلينا سالم ماي
3: دحنتو قندعكو الريالكو حالي قلي قانح وحرميتو اللي حالي الحمدك على مودي كبو
1: وعم صديق عم صديق من قرارات عنكو وتقابي تسار عنا أنا وتم دقم بطعم يا اخي اخينا ذاتو اخباري دلينا الحموم ده اللي عدقناه شبه
3: لا لا دحنت من الوكيه مقتو دوغلا عدو بصحكم ما
0: انا من ابا قيس خمس انا حردك
1: خلاص انا كنت قد انتو ما كياتو ستوب صحني
0: كويس كويس ها من السي حفون مستوفى
3: خلاص حفون من بم حفون وستين
0: خلاص ما كياتو قلبنا كده ما كياتو والله

0: Ah, vai aqui, manda que eu tenho que ir para a minha casa. Ah, olha
1: aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha
0: aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui.
1: Olha aqui. Olha aqui. Olha لا إذا ورثت الناس قد يبوا بلا حبة فجرمني.
0: أبايك أبايك ولا تسان درت نت الحق فيها كتب لنا متين هذا أنا قلت حلق الكابي. إيه قلت هي جت ما شاء الله تبارك الله. أبوه تنمت بالعرف مثل كده بنك قديم حلو. ها؟ يا هي بقلت أريم بالحوية كم سلية؟ إلا حوك ستليت ناس ولا كم تليت؟ أنا حوية بيه تمت يا مملة بيه تبلنا برد حلو يا نهدي. أبايك أبايك.
1: لا ما تقلح لا أنت من ليش عرفك؟
0: اللي حلانا يا قدام يا من أنتم دقوا مهلين وحلانا أنا أصمك على بيا در ولا تجنا ما قال لك على بيا در
1: يا لك لا تدق يا حلاي قلي
0: لا لا لا لا استغفر الله العظيم أجل كي أنا قدام في كافي كذا استغفر الله العظيم شاكي
2: عم تقول يا
0: سامي سامي حلو يعني
2: كنا
1: أنا حتى المدري ستينا
0: يا هاي قال كل حلاي قل ما حلاك فيه أنا حتى قلت له أفهم بتستيني كل طب أصل قلت تستيني كي
1: يا حد يا سلام أول تفكرة تقولي أول تفكرة تقولي
0: هاي حقا بردت إلا يدوى بحفونا كنت هنافيت عبر كلام بسم الله بني
3: ستي إنو جنف حكي
2: عمو تهبيها تلها جاي يسمعني
0: ده حان قلت اسمع تحلي بيها نكي إلا ستيك من قبل دي قلت حيات ولك أنا بالحفونا تحنافيت ولك نكي
1: لا لا بوتو كريس
0: حتى فيت بل منه حتى فيت نكي بسم الله ما رب الله رينيت ولك تسهلت ولك تدحبت رب الله رينيت

0: والله يا سالم، اولا طبعا خلوها فيك كله جلسة دي هاجركم وديكو. انا امر هاجروا ولا تين تامرني، انا اتحلل لكم من زاد
1: ميتو لما انه تتحلل وقلت حمدي يقول لك
0: ابشرك يا سالم ميتو فرح. هاجر كل اسئله تنيت سنك مسالتي لك، يا ريت رايك يوم انا حاله من يقبي الا اضل قطعه حاله دي بليت هاجر يكنوس وديكو
1: يا اخي. لها جيت ميتو تحاور لك دغرسكت هاجه
0: مسالين امرن ديكو هجي ام مسلو غبيب سلالي كل بلا سالم
1: ملي بتكت هجي من بكا اتهاجي او انا قلقي شغل جديده.
0: الموضوع اللي انت وهاجرنا اشكم تيبو بدنا اتممو ايام على حيسكه ومدول دعمك القادق للسلانه
1: الصوت اللي العقد لا حسيت له قلت تشفت وتبربره ليكاتو ولا كالي بعد بكا
0: سالم قول شفت وتبربريت ولاني حرام جات انا وانت كلين حتى تبات صحنا ما تقبل ليك كلينا بلغ من ساوغنا اترفين شقلينا.
1: سمعني جلس لك انت وحتكاتو من ساوغ تتروفه تتعب له ليك جلس لك وزياد كله انت حساي وسرق. اولا اللي بك انسح جلس لك سني قدام دي يقول له كده اللي مدول ساوغ يسلب الانديكو من ساوغ تتروفه تحزل ليكم
0: الا حسيت امرن انت
1: يا اخ انت حساي وسرق كمان بلك ليكم انت يقول ايه مالك قلت كمات تقرد تحزل ليك دي يقول له كده اللي قدام تنكب حد قبل انديكو سقح حد بلع.
0: سمع لي كلام سمع شهود انت فجر قانون جلس له
1: دحن بعلم قانون قا انت قلب قانون تتفارهن ليك انت وقل شهودكم كل ايدكم قانون متامره اللي هدكم كله دي بشارع هدب ويقاني.
2: سالم شيطان عاوز تفلو من قال هجيت لي انا حسايام تامرنا
1: يا اخ انتم حسايام وسرقيام كمان بلكم ليكم انتم ايكم ماكينه هاجر دي كان بوليس ابتد دي انت دي بقنع عليت مثل عفشان ده بينكم تحسود قانون ليكم لاقي
0: يخسكه ماكينه تو هاجر حكيت اجت قصصنيكو قلت كيف خسكان على كيف تطفي تبال
1: دحن حدك اقلك ابحثت قرب لسكنك اسك هذا الشت الا ماكينه الا دي بقنع عليت بلن ندقيسكو قال اسلانا
2: يا سالم لا سالم لماكينه اسمره كمل ليت يا سالناني هذا لكن برا حنت قامي
1: يا اختم بلسكي انتم شفتيت انتم انا مثل ليكم مات قلبكم نجلس لكم ولا قلو تسالونه ليكم بليس علي بيقول لكم وسؤال علي بيقول لكم صباحك وسالوني كله جلس لهم تجلس لكم.
3: يا اخي دمار
2: برا حيت فاهم مسلو اذا عليك الا هاجرنا اسلا اسال قلك عدي بناته
0: اسلك الناس اللي متودي اسبوع قد حرقت وحريتان تقط بلد حرقنا هيني لجام قد بصعب في الليكو خبريت وده زمن
2: وطال مركز لا بوليس لبيلنا هيني بعدتا هي ليتني كلن ليتنا بيلا ازم قني بلد
0: يا اخي خميدة انا موضة بلن ليكا انت انو واتا اخو ماكينة اللي بلن انا موضع بقرت هاكو مسلم تعالو الله ينعلو زيطي يا

0: لما حسس البدله مستير من هالبدله كله صيله في برقه لابوي.
1: ابشر اللي دي بيقلب بس ما انتو ما هي فعلا مزعلين
0: اللي سالم مو هي هلا اللي سالم مو جاي تبقى
1: اللي سالم سالم
0: ايوه
1: جيمي انت رايك سيدي هي انت مفتاح معي كل زلمه جيمي
0: لا غاب سالو ولا تكذب كهل
2: البس لي حدوك انت ولدتي

0: انا حمال الا بقى بش متكل لا تتقسى
1: هلا احنا بيستنى لكم انا كنا فت الا ظهور ظهور قبل فت دم
0: لا كان قبل دم الا تمر نسي
1: يا يا يا على سكريات ولي قدم بس اكففكم من ندمكم من اهلك
0: الا تمر سنه ولا الجنه تقاحوكي
1: شكرا حلوه شكرا
0: اها كفل لكم
1: تمنيت كرين الحمد لله
0: سال عقب دي ابو ابراهيم على سبي قام قريو قام شد قبنا الامر ركف انا قام شد قصور اسلاسس واحمد حين لتحاتس قام شد وحرمه فاتن كلبونا العتوات انبيلي قام قريو وتعين لناسي كاليا وطبط حلوة دو وقدام فنقو كلهم قاكا من مشنقلات حد كاريو
1: ييه بنعفي هديك اللي لاتو بأس يكون مبلا اتراداك اللي قنقرت بالله ليكا اللي قنقر مدول قبل اللي بأس تقعد حد كاكين بالله منكا
0: يا انا مسألك محمد شربو جيني قنقرك يوم من قبي كما اتحمقك يوم مسل قدام بقنقر حد كالقلع كاري واللي سحق بيه تعير
1: ما شاء الله
0: عم بتليك قدام يوم لكي الاخلاق وطل انفقه كم كتتيلك هم من قبي سبع من سبع أقام كرت كرت تمت
1: كأدام بدير حلبي ما شاء الله تبارك الله بجلاله أكبود دي بعيد برود على أدام يوم كنا تيلك هم من قبي مورنا سليت أكل أصله فنطر ودي منك
0: سنة ما نكي كم قبي أدام يوم بانا يكون ولا تكامل من نرحم كفاقرا كم كتتيلك هم من قبي سنة السر بدعن كرم شروم لك لأن
1: ريتا ربي قدر كريم
2: مو تلعب بقى كحل ولا عندك شبيبو سالي بقى بس
1: كم طيب ايوه توت سالم
2: توت خلاص سمعيني انسر مسرككم اللي هو الامر له اكيد بنتوت فهم مسر
1: خلاص
2: بس
3: السلام عليكم
1: مرحبا عليكم السلام
3: عمتك خلاص سالم خلاص الحمد لله
1: ها مكاو ابوك وحوك كلهم كفر له دحن له
3: الحمد لله ولا زين يذكره ما شاء
1: الله تمام ما شاء الله تعب لك مسلم تعب سفرينا ام بلبون لا فقر من كالبون
4: محفوظه
3: عمته دحن بودي بوني حزين انا مسكت الدنيا مره تعب لي
4: خلاص والله ليش تبلغت شاقيتي
3: لا دحن حر كله مسلم ودي
4: ما يصير خلاص محفوظه ما يهرب محفوظه

0: واحد كاين داليكا
1: وانت اللي نجات
0: ايوه هداي قبل كوبيل
1: ايوه امركو سنوديت لكن هاجر سمعيني اللي حنا نودي لهنا سني يكوني عليك الاقرين دي كر قدامت الكوديبه انا امبلكي وامبل ابي عبدو نفر بعد ايلين كمنين اللي شيء اللي مستير تبلكم ليكو فجر حقا ما تامر اقول كنا سني يكوني
0: ما تقبل ليك سالم ماي امبلي وامبليكا وامبل جمال من ذا الامر وجمال يبع المستيرنات من دول جديد النقبا لكن ما بيليك ما قاعد كنت تهاجل ليك
1: ما كان بيليني وما كان بيلكو وتنوسق لسلكيتو اللي نفر اللي بس جفري اللي قربني بلك ليكو
0: يلا سالم ماي جمال تامر روح فونت ربدي بخير لدي بس منو دي يومي تتشفق قلت انت ما قبا
1: عليك الاقريدي باسمر عندي كري لثلاثه فوعدو لسلك اللي نفر اللي مشاكل حقوه ما تحزيه ليكيني اللي نفر اللي باكي اي تقريبه بلك اللي كان
0: ثلاثه مانكات سالم ماي قدام من سفر النمط عندي عارف نبر دي بلا قلت كبوتو اول اللي عارف حقوه رد قام موصله خلطه بس دي بلا منو دي لكن
1: سمعين هاجر جلس لك من الا وحر الا نفر اللي مثلي كلمات الافجر انا هو تقبينك اللي قد تقباته وحر جمالكم مستير مثلكم تسني مثلي يكوني عليك الاقريدي باسمران دي كري لتهلافتني وعدو جلس لك مشاكل حكومات حزي ليكي الا نفر اللي جفرقي تقريبه
0: خلاص سالم من لسلك قادي انت نسكت تسلو
1: انا نقيسكو قال قادي انا حسيت عقد ودقلق اللي بقوله اللي تحسبه انا قال يقيس يقدرني
0: خلاص سالم فلان بلا ورا انا مش نقيسكو تهبي
1: هاجر اللي شيء اللي نفر حساي قال حسد دوليت لو وديسني انا نفر حساي هي امرني قيس حساي زي يقولوا لي
0: سالم ما تقبل ليك انت فلان متبلع لانه وش وجهه قمت اكها بدل ليك
1: هاجر ميت از فلان تبلي اللي جمالي هلا يقولوا هو يتسلم
0: ايوه جمال الله انا جمال ثبت ما قدام العمر ودي بسوق العلمانيه ومن كانت ثبت العمر بابي الله
1: خلاص هاجر اذا سمعيني من لك اللي قال مثلي انت وابوي عبد الله يتاتم للحضره ولا من لا يامي لقبو مثلي قلت حابوري حزين انا
0: لكن سمعني عتك لازم قل الامر بتو قدامنا ثبتهم ابوك عبد الله جيسه لا سلم عقد قل حضركم سلت لا سلم انت ولدهم انت وتولدتهم انت
1: هاجر هي جاي سمعي لكن ولا مي نفرق الامر على ابوني ابلك ليكو ام بلكي وام بل ابي عبده خلاص
2: عليك ما شاء الله تبارك الله نافع وهي انت لا عادات ولا اشعار صار نتعب اهلك بس اديما بلا فتوات اهلك
3: ام بل باني شناس اللي يكوني قدم لهم مرحبا مرحبا عليكم والسلام
2: مرحبا سميرة ولدتي مرحبا ولدتي مرحبا بيتك
3: مرحبا طالبوك مرحبا هو على الكلمة باوع الكيو مدرسة
2: سلمسني تشعلكم
3: اها مسلمسني
2: سلمسني
3: تعال انا مدرسة ما تقيسي يكون بك انا كله متوت مسلمسني ما بلتت حفل زميكم
2: اها جوك فلا الحمد لله سميرة ولدي يا ما انا وابوك دول كمان هاك دي بلا عندنا تعدي لا عمل كل راسي تريد لنا قد عم يتنفقدنا انا ايش نتفقدنا ولك الحمد لله انا ايش نوديكم يوم جنبي يا من فتي اما كيت ولك اه وانت متى كبرين قال سالمي متى الصبح متى يلا تهلي وات كبر انا قدامك سبقن ده واحد اكرهون بيقول اي هلا دي
4: كم دول بتسكب هلا
2: خلاص لما قبي نافع انا قليقيس قدام قلت كبر عندك واحد اكره وقليب
4: خلاص
2: عربون لو ديش ايه كوي كوي كوي كوي
3: كوي كوي كوي كوي كوي كوي كوي كوي كوي كوي كوي كوي كوي كوي كوي كوي كوي كوي كوي كوي كوي كوي كوي كوي كوي
2: كوي كوي قد ما هو كيما يا ما تعبنا يا هلبي عارفه انت ما دحن وعليه بيت
3: بيني نافع محمد انا في دي كتب بينك من سنه قرقم بالي
2: انا تاكل في
3: انا تعرف كينا دول لا تفدي
2: انا هلا دحن وعليه امين دحن
3: وعليه الله ايش هالحكي يا ابوك امدحك

0: ترسلوها من بيلا وانا جات امرتكم سلفه امر اللي بيلا عجل لكن مستحيل ترسلوها من
1: بيلا عجيت ترسلوهم بيلا مش قدمني سامع منجلس مع الحجاله بالذات ابو هوق الامر بو انما صدي بعض قول لفرمه
0: احنا العقد نوص وديقنا من العقد ما اتحذا نوص عقد ود ونوص فرم
1: خذي بقى كانوا قول لفرمه دي عقد ولد كان ابوه اذا هاجيت الكين تلكم او انت او عبده دي بعد اتصلوا ولازم نقول حضر ابوهم كاريت عبد ذاته قلت نادى اقول مصب الحظ له ممكن الهدايا اللي حظ لينا نا امانك ونتخارج كليتنا
0: وعجق ما سالكم ليله فجر الهدايا كله منهم الادمي ما ولد
1: بقلب له احنا ما خسرنا كوره بينه وبين عبد الكريا وقبلاته من قبي فجر اسر فجر لا قلنا امان قبل امان قبي انا وانت كلينا نعرف ولا ورقه الان حظ لينا قد من هنا انت تعرفي وضحنك وسلامتك
0: الا بس بعد مين باسر لك نيت قبي
1: ده ما مشكله وكالم بيدك
0: حبت في يدي
1: عمل حتى نوت قهوه دي بشيء حرور رقام انه حرقه قدام دي تكون ترباندك مشك امرك وليتات بليعله يبي لك كده
0: مقاك جمال كونترباندك مسل شقه سالم يقول الدنيا كلها امرك تعال للجديد يعني
1: لا لا الحين ما مشكله قيسكو دور حدنا يلا

0: بوتو
1: جمال هلا بيه
0: سنو علام
1: سنو يتكريكو
0: خير عالكم
1: سنو عل
0: ما شاء الله
1: قال سالم مريك هلا بيه
0: سالم يكو
1: هاي هذا بيت قيسيتي لنا سميرة ولي
0: برو والله ممكن صار كبير هلي
1: لا تهلي وانت يا منكولي
0: انا مشوار ليتي يا بوتو
1: لا
0: مشوار ليتي
1: سنة دحان رب الحفاظك

0: مرحبا حبيبتي.
1: ميت بيت متك ولا مي؟
2: ميت هاروسكو كام مثلاً؟
1: هالراسة نايكي قلينا فازن دي تقبي فرح وعرفت أجلس لك.
3: طول لك رنك سمع ريكي لتعبت كل من نفشت فكر.
1: اللي قل ميتو مسلكي.

0: ብርሃን ዝልውጥ ድንድል መሳገሪ ናይ ብሩህ መጻእን እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዝተፈላለየ ኣብያተ ትምህርቲ ብደረጃ ዞባ ንኡሳን ዞባታት ብዝተፈለየ መልክዕ እውን ንብሉፃት መምሃራን ሽልማት ናይ መተባብዒ ይህባ እየን። ንሎሚ ኣብ ንኡስ መደብ ዕላል ተመክሮ ሚኒስትር ትምህርቲ ጨንፈር ዞባ ሰሜናዊ ቀሕባሪ ዘዳልዎ ናይ ምትባዕ መደብ ንብሉፃት መምሃራን ተሰኒዱ ተለኣይክሉና ኣሎ። ጋዜጠኛ ሳምራዊት ሊቪዮ ኣዋሂዳ ኣቕሪባቶላ ይስዕብ።
1: መምህር ማገር ምዕባለ ናይ ሓንቲ ሃገር እዩ። ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ልዕሊ መምህሩ ክብርኽ ዝኽእል የለን። ኪኖ ብረኸ መምህር ክኸይድ ዝኽእል ምዕባለ ሕብረተሰብ ክህሉ ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን። መምህር ጥርዚ ደረጃ ዕቤት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እዩ ክበሃል ይከኣል። ስለዝኾነ መሰረት ናይ ኩሉ ምዕባለ ሕብረተሰብ ኣብ መምህር እዩ ዝምርኮስ። ናብቲ ዝለዕለ ደረት ምዕባለ ክበፅሕ ንዝደሊ ሕብረተሰብ ከኣ መምህር እዩ መሳልኑ። መምህር ምንጪ ዓወታት ናይ ሕብረተሰብ ክኸውን እንከሎ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ምስሊ ናይ ሕብረተሰብ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ሞያ መምህርና ኣብ 4 ክብርታት ናይ ሕብረተሰብ ዝተፀፈየ እዩ። እቲ ክብርታት ናይ ሞያ መምህርና ክብረት፣ ሓልዮት፣ ቅንዕና ከምኡውን እሙን ክኸውን ይግባእ። ነዚ ክብርታት ምዝላበስ ድማ እዩ መምህር ኣብ ሕብረተሰብ ውፅኢታዊ ስራሕ ዓዩ ክበሃል ዝከኣል። ነዚ ህዮ ምስክር ዝኾነና ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሞያ መምህርና ነዊሕ ዓመት ብዘይተጎልባነት ዝሰርሓ ኣብነታውያን ደቂ ኣንስትዮ መምሃራን ክሽልም ክኢሉ ዕላማ ናይ ዝመደብ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስተር ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ክገልጽ ከሎ
2: ዓላማ ነዚ ክካየድ ዝፀንሐ መደብ ኣብ ብደረጃ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ባሕሪ ንኣብ ስራሕ መምህርና ተዋፍሮም ዝፀንሑ መምሃራን ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ መምሃራን ናይ ምትባዕ መስርሕ እዩ። እዚ መስርሕ እዚ ዓላምኡ ድማ ነዚኦም ኣብ ነዊሕ እዋናት ኣብ መስርሕ ምሃር ምስምሃር ክሰርሑ ዝፀንሑ መምሃራን ናብቲ ዝገበርዎ ዘሎ ናይ ስራሕ ኣበርክቶ ኣብ ግምት ምእታው ኣብ ስራሕ ዝፀንሖም ተገዳስነት ኣብ ግምት ዘእተወ ኣፍልጦ ናይ ምሃብ ስነስርዓት ኢሎም ዝካየድ ዝውዓለ ማለት እዩ።
1: ነዊሕ ሱር ዘለዎ ገረብ ብዙሕ ፍረ ይህብ። ስለዚ እቲ ሱር ሕብረተሰብ ብመምህር እዩ ዝዓሞቕ። ብመንፅርቲ ዕምቆቱ ድማ ፍርዩ ንዘመናት ከሳግር ይኽእል። መምህር መሳልን ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ምዃኑ ድማ ክንዝንግዖ ኣይግባአን። እቲ ናይ ትማልን ናይ ሎምን ፅባሕን መሳገሪ ድልል መምህር እዩ። ብቕዓ ትምህርቲ ናይ ሓንቲ ሃገር ዕቤትን ፈጠራውነትን ከውሕስ ይኽእል።
3: ናይ ስራሕ ተመክሮ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ 2014 ከምዚ ሕጂ ወርሒ 9 ተመዲበ ኣልሞስት 12 ዓመታት ገይረ ኣለኹ ከም መምህር ናይ ሃይ ስኩል ከምኡ ውን ከም ምምሕዳሮም ፋይናንስን ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ተምሃር ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ምምሕዳሮም ፋይናንስን ናይ ማሕበር መምሃራን ኮይነ ይሰርሓ ኣለኹ። ንስርሐይ ብልብየ ዝፈትዎ ብልብየ ዘፍቅሮ ተግሄ ድማ ይሰርሓ ኣለኹ።
4: ኣነ 2006 2007 ጀሚሮ ትምህርቲ 2018 ወዲየ ምምህርነት ተመረቐት ይታየ ሰብሕ ጅካ ይምህር ኣለኹ 8 ዓመት
5: ናይ ስራሕ ተመክሮ 8 ዓመት ገይረ ኣለኹ። ስራሕ መምህርናኻ ዘየድፈትዎ ሞያ እዩ። ብዙሕ ነዊሕ ዓመታት ሰሪሐ ኣለአ ገና ድሓል
4: ኣራይ ናይ ስራሕ ተመክሮ መጀመርያ ካልኣይ ደረጃ ምስ ወዳኹ ወርሳይ ከኣሉ ምስከትኩ ኣብ 21 ዙር ናይ ድግርነት በምፅአ ናብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመል ማለት ተፀምቢረ ማለት እዩ። ኣብኡ ከዓ ን4 ዓመታት ናይ ድግሪ መደብ ወዲአ ኣብ 2012 ከም መምህር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ከም መምህር ኣብ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ፀብራ ተመዲበ። ኣብኡ ከዓ ከም ናይ ኣግሪካልቸር መምህር በቲ ዝወዳእኽዎ ሞያ ማለት እዩ ን10 ዓመታት ኣገልግለ ስጋዕ 2022 ብድሕሪኡ ምስቲ ኩሉ ከም ኣብነት ኢሎም ካብ ዞባ ማለት እዩ ምስ ኩሉ ተመክሮ ምስ ኩሉ ስራሕ ሪኦም ናብ ሱፐርቫይዘር ከም ዝዓቢ ገይሮም ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ማለት እዩ ካብ 2022 ስጋዕ እዚ ዕለት ከም ሱፐርቫይዘር ማእከላይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብኡ ዞባ ናቕፋ የገልግል ኣለኹ ማለት እዩ።
6: ናይ ድራሰት ሽቆለየ ብዙሕቱ 33 ሰናት ድራሰት ኣለኩ እትሊ ወዲኩ ሽቁል ኣነ ኣፍርኮ ብል ብዙሕ ኣድማዕኮ ብል ሰባት ብዙሕ ኣድማዕኮ ቤተ ዝብላ ጀረት ማኣትለ ዝብላካ ምሃለቱ ካብ ብዙሕ ቀሊል ዩ ሸቀይኩ 33 ሰናት ድብ ድራሃት ክትፅናሕ ክብቱ ምስላ ላተሸቅዮ ሽቅል እግል ተኣድምዕ ወግል ተኣውቄ لازم ثبتوا بزح شغل شقيقه قلبا لقدر وراما لكلكو وقت ما قال حد قدر بهلت ثلاث سنوات قليل يكونيني الشغل
7: ناي شغل تجاربيه قال 20 وثلاث سنوات دي مديري الشعب كمسل مديرات ناي روضات ندبوا خشقه مهنات ناي ممهر ناي مهنات ناي مدرس لا انا مرات الفتيه قال مي من الشمس المدرسه اللي ودي كان بلد تمثل درسة ومدرسين سبت عبيكو مثلا مرة واحد قبل بيت الأفتية وابني كي سبت الأفتية يعني لا مش يقول يعني وذح قال ليكم تقام دقاء ويكم لا تعب دقاء يرأيون بلد
8: إذا أن سلست خرنا بحنسا خينا إذا اندحر دا زيت سنة مع ولادي خب جزا اندحر زي سوقوقي ولد ممهر كآت وغير اندحر زي تقبلي تمهاري كآ تزوهبو اندحر دا بطبق تقبيلو كام ممهرو ديو كابتي استفانو وغزا وي كام ممهرو وسيدو اندحر دا زخوني كنتبارق اندحر زي كآلي يلن ركب يلن مالتي أمانقو ولادن أمانقو ممهرن أمانقو تمهارين مالتي
9: ناي سرح تمكروي 43 عام ابسرح ثاني حله حساب حجي فقرنا ناي سرحي كامن را لان مهنيات مستمرتن مسمهارن مستمهارن تعدمينا مسقط اساس رسله هون كنت تعدم يز فتو زعات مرته اني حماك سمع يدليني وي كان تمرت زنا اسوي بتمرت ما زارب طعمي زي قطع
1: مويا ممرنا بحارستاك بفلتات ويأكالك وحاسي خل أزيستو هلالي فلتات كابستفالا ليت كالات مرتي ويولك أسوات كخوني خل أزي ونو الفلتات دما كاب جيزي ناب جيزي إننا تمحايشن إننا عموان كخيط سعني حونا لون سلزغون دما عب كل حبرة تساب مويا ممرنا أزيو أقداس مخانو كنردان خل
2: تنزم الكتاب إنه دكان سوترين ديزي حاجي تجمر زولو مدب دكتو عطايا ملكتن مارتا يكونا نمت أي دكتو عطايا بقم أبزي جزاكين نتن دكان سوم هران بفولي النت دكان سوم هران أبو حجة ثلاث كيلو مسلا الصرحو دكان سوم داري ثلاثون أب كتماتاتن أب حوس كتماتاتن كم داري ثلاث كون عند صراحة سوبر بايزراتون أب كتماتاتن حوس كتماتاتن قطاراتن كم سوبر بايزرات كون عند صرحو زلو نزين أم محدرا يخون أب مسرح مهر مستمر كم مم هران كم داري ثلاث كم سوبر بايزرات زلو دكان سوم زملكت متسبع ويا فلتو مهاب مدبي مالتي
3: بدوه كم جولن ستيتي بزح بدوه تعطيه قط مكايو عفت مجمريا كم ممهر كوين زسر حلو زنبر كو ساعات ولا حدا بدوه وناي قط منيرو كم جول باتع عباتع ونسرح بمباري بزح بدوه تعطى قط مني كم لايك لني سعيب وجن مس بهاريز مت أنا جرات لزلو مرعلو تنسي حرسي سلزلو كم جولن ستيتي نجر أو بزح نجرات بدوه تعطى وناي قط ميو نخلو جن مس حلفتين ده ترى ده أخو سجيرة يا أبز درجة زرما بتحلو
4: كممهر بزح عندي زقات مكة حجب في اللي والخيكة عن حجب بناتي خدين تقولين أبتي مجمر يا كم الدب كله خاب كل أي درجة أبرا بيني نير قول أنا استيتي مالتي مستزول خبابي بيني نير التنزمة أخاني كل أي درجة زودة كاب كل أزوباتين ويا حنت تمتى ويا اللان مالتي هذا عمت بيني يمهر تخال أي تعمت خاني حنت تمسى شعوقات قط فوق ليه حجي بزحي زقات مكمستي زلنا خبابي مستي زلنا حبرة السبسي بين خط خون أبتبيت مرتي بزحنا قريب ودلك حجي مالك بزحي تبدها قن كام قالن استيتي بحفشة قالن تاع وي تا ممهر انتخينا بفلا حجي كل يتفلت مالتي كم زين أي متصور عما يعبي كل نجرسي إنك ولا للتوصيلة خيط بتزب زلوا بزحيو قن كم كل الجرم أنت حاسبنا يقال لي ولا حنت بزح إذا شجر نجر قات مني مالتي
6: والله بقول تأهله الله رفشات الله تعب الله لكن برنامج تفكر قلو برنامج إن أفكار كم سلش كل لقلا تشكي أوليت نسرع كان هوزارت تودي وحقوها ناي بيتك برنامج تودي حقو برنامج أفكار كل استاذ أفكار كل يعني اللي تعود بس أجمع هلاني وتتعود بيه تقدر بهالت
10: دهاتات قدني هالقط مكة اللحن يكاونا وزعدنا كتمس لزخاني حيش قلنا نايتا مهارو قلة ترايبر بحالة زخانة بدوه زقات منا يلا زخانة بدوه زقات منا يلا تمهارو إيه تمهارو خام عيدنا مخيرنا حبيبنا حملكنا إلى نحدفنا
7: أيوة تقام قل هلق قدر ظروف الدنيا أبوه قلمت قبض مجتمع بهالليوتنا
11: أيوة بمجتمع ديب كبد مجتمع.

0: من بعده وسودا اي توسود ديلتا توسنا له وسينغاون تي حنسا حنسا بزعو غزي ولا تي اكسبيرز كون فريات وي كات علو زحل فريات يوزد حنا الوانات الله هما ابنتات الله جين نحاد سب علو زحل فس من انت خيكسر له علو زحل فس ولا متقع من خياتو جين سو يكا اي توسغوس ولا هذا نجر سي تايدا حنسا حنسا غدا انكركم كغات موسس غن من نسب ايكون انت توسان ني نتقوم لا نتقوم لز غبرو معناتي أمك بتمتى خاطة بس بيفور نحرق وينالك سنتخوينا جين نات كوسانة خساب نيت تتكامل وسانة بقمت أتيو زغيد وان زخون وان الله سلذي تي كنت كاملون كندين كندوا تكامل وان الله زيت كامل وان الله من مزيزان نبزح رواحتة بقمت زقتو ملسي ما لتيزي بعرف إيش عاجين تحب رتسب تعناني حيزوز الله في الرياض بخمي مرمر نقحتو برخك بلالو انا
1: لكن ابنات كم زخه تبلا تصلح كذا مدانيت زي ها سيني الله ورح غير الله ابتو دو بلا انا صومن كل تصومن نبي متي درغز انا باخذكم بقعتا نمرغاز
0: او حجي نحنا نعبنات انا خاب احدو قطصر مدحيت المغبن ميسرت عنايه نخمز مصنحتو بزعو غزي متي نوح عمدات متي نايو ثلاث حبريتان هو حده اتي مززام ني بقعت ني فريات تاي مالتيو تنتا وتسيت كلوت مداي ديك سريح غير تقعد اخوي نخ ما تسخل زي تخلطات كم زلو يدغرت كاليني حلافنه درت النغرم علت بقعات مس حلفه اتي من تحت تخون النت في الرياض تلقى والسنهات كاي تحت تزخون له نامت ازل زفريا شروبو سيتيو حد قول عند حميم اذا في الرياض كم زمصتو تمغنيات تنق حمام كاع ناتا تقم مخانو بكلاجي وي زي تفتو مخانا عند حركوين علت ازي ود قد حركوينا كم فابريكا هم افراي حتاتيو في رياضكم قد اتهمت يبالي انا امس ودقت سي اينيل كان حتى تقيم كلاصني اخ ما انكو في رياضي كساب زعلت زي ببقعت كتقوم له حبيره دحرز ما تصقم تحت تكونكم بحقون اتسب بحلافنات يوسيدوا مالتي تقوات تمصيوس زياده ني تحت تنتحتونا من خون زبل حتو يمص مالتي تاسسيت ما عدا هم زبلنا دحر التحمام بقمه اتخاذ زي موسادو نزمد هاي زعبه انوت سيصعب تخينو كن من رداء فقاد ني تسبن وسيدك نيتي زحكم وزلو حكيم نيخلو تزملكوتو اكل فاد وسيتكا تيازلا بالا عدلنا ريلكا ني چنقت كوناتات مفتاح تخفتلو وتفتحلو وانكا كمزلو تردو شعنسو نزغمغيمو ناتو وسانه وسد ماتي ابو وسانه وسد ناصنت سزلو مالتي
1: طب هرايمو فارماسيست مرحبا دبسايك ساجن هيبكانا زلغه مبري قال حتتات تلي ومتعذبتي تليفونات انكفتينا خبركم تاخذت لتمدبنا أبزي تلعين دولار استي حطو غيك عمبرت الدليلو نتبتها التليو بقصرتها التليفون عسر تغلطة عسران أربعتن حمسان أربعتن كومون عسر تغلطة عسران أربعتن سبعن أربعتن بمدوال مبرت الدليل حطو مرحبا دبساي ستودينا سلزلو ترخبو وتخليكم قصرتها التليفون كدقم لكم عسر تغلطة عسران أربعتن حمسان أربعتن كومون عسر تغلطة عسران أربعتن سبعن أربعتن الرأي موك سابنا تعزت تسعود دمت أنا كن قتل هنا أبتحم شيء تنت بهن متصتي بقعته زختمة ويك عزب كع في الرياض أبدق ما معلم معل كربتن كيف كان يركان ده ها أبدق ما معلم معلو تخلو قالوا مالدي كم نت منهم تصدلنا
0: هجي صبغ تحت عزي أو نهجي بخلوه الرجالنا بعين قطبات لنا بهاجر درجة بحد فولي محدرا حيزلو سرح درجه بيدي سرخون بقال خون خل ولا بتول كسب درجه ريالنا اجا عند في الرياض غنزبي كفيله يمصيح غنزبي تغفيل لا رسيعي ادي ويقلاب كبح خوفيله ويبدو كاني كوفيلا سيستباش وترس علا بلا غحفه بمطن تزوقو خولا غنزب اي قبلا نخل خون هجي كنت مسرحالو تخل ويك عبدك ما معله تولول تخل كوناتات الله معاش يلسو معسكا تخابيل كان موغان ويك انا مغحف تخذ الغنادات قالوا مالتي جينا ابنت كم زبلكوي ابنطعناو سقات ويطعناو سقات ابزلون فريات تخينهم انت علت محلاف حتو ملكت حتو نيطعناها ملكت حتو زتو دحركوين ني حمام متعين كونات دحركوينو برقص كغحف قالوا بهم مغنياتي غاب مسحتو غزه مدهانيتات ناموغان تغاي مالتي مدهانيت وين كوينو كبور كوينو يسان ويكان حدا ببزح حزب زتقلبو خينو جنكا بواحد السرح منيات كبر واغاس زلون تخينو جينا طعنا خلوه خيت غحفو ما بكساره خيت اتو نداغما معلا በዚህ ምልከቶ ኣካል ክዝብክዎ ብመስመር

0: كاميرات حسب الله.
1: هو اللي عندي هكذا.
0: أمورة شديد قلت رايكي تولاني
1: تيها أمورة شديد
0: دي معادي ودي أنت تعمل فارغة نصغة نمر كود اسم راها أمورة شديد ده فقري حب قلها بها لي سمعك
1: أفكس كحزل
0: إيه ويها وي عريضة أجوال كل صبو يا حليفو أبين خطره يكون إيه حفر كره
1: تيز حفر وزك ورك ما حفر
0: بو طالبها خمسة ما يتركبنا إلا
1: لا لا لا عيد أمني
0: تيك غيرك بزعبة سلينا يا خازر بزلو
1: تي ما قبري ولا عندك قبري كاركو تلاقي كم تمارا ليش أنا بيتقاتني زخون عين تقربني كألد
0: أجهل الحام صادرة تسفى تورت
1: وا صبري انت تسفى مسر اخوي انت تسفى مسر اخوك ما تسفى يتورط تبلين انت لم تسفى دق برك ولا حد بتوك ايدي بلو ولا حد
0: انت هنوك حويكم من ديمو نسخات دلي دلي كانيو زيت دلي دليكا تقعزهم دا بليكو زغطل
1: كساب معاس يمو تقعزهم زي لقطل كساب معاس
0: كساب تانات كاتب لا زرخبا سالينا هاند حراي دليتن مرجع تخبر الله طريزي لكا محزنة معاك يبكم مهادي سحيش مش
1: تهلا انا وقت ايه
0: جميل يا ها انت واحد جاي
1: مر
0: معنى
1: مر

0: ماشي كده.
1: ده حنيه
0: رسنا غمي حضرتك.
1: ده حنيه لوحش
0: مساي جزات تتخذكم حشان تموزيك
1: تنترايب التبقى الله
0: بين اخي
1: هو
0: حميم كذا العزاد كذيب الكنارة اخوص صبوا على اللغة مني قديم كده يتنقرني
1: انت دحني
0: انت هيما انا ملكن مزيكا حين كنارة اخوص امو زين دي انت مال هاريت نما عاد سلسة بيزي وصلي
1: معس معس
0: نقو ساعة شد الشاي قاتر ساعة كلتا مشيت كاساعة عصرت
1: أني اللي تبت حوي كحوي يا خبا
0: تحاوي هو وزي تايد حمام لك حمامك جنزب زي نسخة من مسال ترى يكون
1: روبي الودي كرحاندي
0: نحاني هو أذنات كجينا هنا قركوا
1: ماتي
0: هو محمام كسا هنا قركوا قالوا يا أخلو لحركة قرب ترقاقي اندي زمان
1: ايه انت راح تتحدى ما تخيب لك
0: هذا حايل لنا انا غا نابغ او كومبر قوم روزي قبو مع اسكو انت مزيت
1: مبركة ما تلك الحاسب
0: هو ام حلوني ازمو القص ده حركة حانت مع التقليح الكازي يتفلسك اب قزي تساقم كاما سيخر الدع الكازي اللي تخلو سبيبي
1: حنايت نقر
0: جزاهم كما تيامني رمضان
1: اه كنت ما ادم سواتي يلا تعال نسلم لهم هذا الموضع
0: وما اقبل قدر قرب
1: ايوه
0: انا قد بحيل المبر بحيل المبر ماني كنت حابب اخذ اللي تهون كسي ما قبل ثاني ما يقدر لك روح قال لك بعد

0: yang live screen.
1: Milen. Nah, Milen.
0: Abi.
1: Mask. Kafas kırdı. Sen ay varsın kafalı tatay gayet atım kendi.
0: Gayet atayım mı yember?
1: Ma o diyalog eti bilin ya.
0: Anas kam tına ikedim asar hanas lezgo urke. Skafalı gayet atayım o diye çok da abile hesabına atav gire. Rasit kam smez gavat ha hizyello. Kam tohlu gizeyin gavrak ama o da atavar hinti hasasın.
1: Ne hasen musiyenke?
0: ناي حسن كمان زنبرنا عادات غفيلي نموسي خان امرو تركبنا هنا كل مزقوالا
1: قال بترقى قام قزي دوم قيحات متسالخ انتا يتساقى ما يبلكان كتا انتقال كاترا يزخي
0: هيرا
1: قد معجن استراحة لكا قنزة وسيد كان يركا
0: هو حقا
1: ما معا ساقات مسالي
0: عمنا دوموزو قد حرسل السماعالتي دحركا قدما بيلناكو ابدوموس كورس انا سامي انا نيرنا دالو دي حج
1: حدش نغر غنزه بيحس كان بلاكالو
0: دحان اذا كانت هنا مو نمشي تو لا حبابا زي مصالك انا كوم مودا تو رحس لاستباحه لنا صيده صني
1: دحان دحان دحان هم صلي طري كده حجي كده

0: ሰሊና ሰሊና።
1: አቤት።
0: ናስከ
1: ايه مايك عندها
0: اخي لو ذهب كنز حساب
1: هو نسو ايه ده
0: ما قودي لله ما يقرب كمان كيكون بزح قدلك
1: وا كميلو
0: كميل لا اسغ ملس لي
1: وا ما دحن بعلي دو قطره
0: دقاقي ما فقيدين دي زغل انا بطق اب كاسا قربالو
1: اي قربني وكاسا رقم بعلي دي زحزو ناو قطو كمان زي متص
0: اما نسغ قدلك يا غنبل اذا حساب دحري خالص سب زحزو نحرازي يلو خينو كميل بودل نسغ طرحك ملس لي
1: اتا مايك
2: رغيبك
1: طيب
0: سلي حساب لك عيزلو اي قودله اي توسو انت هذا زغل عام سلع الكل كناس سمدده
1: بعلينا بقزا يسرقوا له ايتي اللي اندي سنبيدة تنحي
0: انت هلا كده يمسو
1: انت يكلون ده هنده بس لزا حتى تكن ايكو ده بوليس كخيدي لكان يركا مش حاجة
0: هو
1: مو انت يلوم هلا
0: كسار حجز رغبو ندري الله
1: دحرك امس ميكال كحدري اتشغل يوم غزا يمتني
0: ايه
1: كحجزه تصفحات هنا
2: صباح راه صباح

0: أتي قلت لك داخل مأمور زمن سنة تتغدق أكمير إني طوع لي مزعب السرح بيني أتاتي إنتي لهم
1: نسات أمضى حتى نأخذ رأي تيبس قد دفع من حرمتي بعد أنا ما كنا متين أمضى
0: ليس خذبك غيلكي أنا بيا زي بلو نسي مزعب بعد أنا ما كنا خوارا زي
1: هذا ما كنا زي كنا
0: نتايدا
1: أنا دا أخميز بلت أبقت ما كنا أمضى وارا إنجا ميلو متي نأبر زبات وصال نوانجا
0: أكو سنسك أنا ما نتسبت لي حانت مالتي أنتو مينو مالتك انتاي مالتي
1: نا ابنا تتعامل حانتنا عيسى حانتنا عسرت حانتنا حمشه حانتنا مو حانتنا افا مارس ندحرالو نتنا عيسى نا عسرت نا حمشه خمسي اغير حسابينو نتا حانتنا افا طراي كم زويت ابي لي ازلوه ايدي زقدف دحر كوينو اندومينو مات يوم زلو
0: انت نتا مشوف طراي حزن مات يوم اذا زملكتو ام حساب قفيلهم زغدو خي انت حيبلو
1: جبتني
0: حق امبوطات اتي سبعي سيدي يقول لك الحلو فتح تبدأ ينبرتي أبتحفكو هابو كتو هابو
1: أمو نومن نمان نم صباحك
0: قصة جنترا ناي صباح ناي نومي زحزن.

0: أتربع عدنا أيسمع النادر إيش هذا كمتي
1: ليش بعد أنا ميكنا قاعد عاد عادي خنتنا أفاتي قد في سخن زعوة هاري
2: متى هذا مقال بق هذا ما يبهر أمين أقول
3: بروتوكول ميكنا سينساتيكا حان جميل الله ران كجمرة كلا ما
4: ثلاثة مانكا شكرك أغير له
5: واي لله خايت فهمت عندي خي شكرك عايز غرس فرق إذا كير شكرك قبره المصرية كوي عمنا شكرا بس خد البرزة أزازة
4: وي حوي أنت اللي قلر بقى عندي بزي شكركم صديق
5: واي بزي شكر لله خا أنت بكير وأستعرف شكر كمان بمانكا غير يزبرع وأنا بتابع تيزا المتصل
1: لا زيس ما يوعي بشكر زي كل الشكر بما يوعي خزني
5: واي نسخي وأنا بزان ده شكر قلت أدي حكم تصلي كيف لك سرحي
6: هلو جايز كم يحضركم؟
7: ميرسي
8: ميرسي
3: اوه في ايه تهين دال عمتي
6: عثمان حبيبي امتى تفلت اقبر البيسكي؟
8: طوالي
3: يا عثمان اسمعن اسمع خبت بارغارين كي تقبل ازياء عميلة تلبي قال كومي درا خبت مارشال يكون خبت سيغار يكون تلبي قال بوكا اسك خبت ناي ادو كل حمش يكون تلبي قال خبت ناي كل ارسغ زي خبت لا شغل تقاد تلبي قال كسب واحد
6: عثمان وا راح عندي ها تقول لي السكوت كان شكرا ست حوال
8: يا ميرسي
3: لمن تاي او او قبل كسل تاي تنغرني مالتي
0: انت فقر اقر امبارنا عميل قال لي نقول لا نالو نقول يا حدش نقول يا خا مارشو
6: انت الفا مارشو كم يدرى
0: مساقنا يكون كنا دي عباد
6: انت الفا تحبي ورق انجل انا حاضر خينا مصبح هذا عينه من تمت زي اي حافر دموس قرم على المود يتابع هيلو
0: والزارة قمتي قرم على المود اسمي مجمع راقد انا تفخاخ سندخي ورق سندي تقول بدو حريم ساي زارب
6: زي اسي زي اقول سبيت جاخي تتسبق الكياء كي تقبل الله سلزب لنمبر سنة دي مسيلكا تقرمكا جزاي متأمو كاب كبدتكا نلا عليز وخانا ورقي شيف كاب كيدها هراي ويتشاركي هتا زي سنقروها
8: يا رحمة شلل باليو معليش
0: نماني خطا مش هاي بالكا
8: طهون كاتا دحان زعركي شلل نبلو
0: صبل عن صعان طون عخا كم ذا فحن يانا يبعراي نفيحي بذا في اليسرى فلل لا بيلاق بحفظ
3: سنسكي عميلكو تبكي قدفنا حلنا كديت الله
5: ما عمو قيزهب قلنا قلنا وي تراتكو حانتنا أفاد تبكو هنا زي سمعنا الله هو رقاري انسي حانتنا أفاد تخينا هواي فالس رسعيك الله هزب لالله
3: حتى تبقو ما يتيب انتاي
5: تبقو أقل كلوسة زهبكني أبكت ألخ ما تسخو اللي خدمة تبقو قيك نخد قبلني مقشوش سكر فالكزو اللي هم ألتي
3: لك إذا حد إززا بدأ كتمت عالك معك مالس كتمت عالك وإذا أنت من ساعتي مزي أسي دي كتقر فالله لازم كميلة يا تسم أنت قمين ينبار بعد الله قمين أساسي تخبيقين اللي تقبالها ودونان قمبو إدارنا ما تسالما قمين ينبار يا تسم حرائي ما تملك لحبشة

هيثم وحيشات متقبل التلفزيون إريتريا قازر السلامة نات كبت دي بنبل اليوم لدال أخبار اللي ساعات لا أقرر لكم سليمان محمد سعدنا كذب عبيار وسوق لنبت بعال مسك اليوم 27 سبتمبر سنة 2016 دي بكل وطن بحشمة عيدا بإدارة داحية عبد حوشا مديرية قال أنا في حيلة بنا كزان دحرام جيب مديرية عبد خالة بقع مهروق الأتحياس لها تقعد تمع قبع أمريكا وإسرائيل بقت بقى سياحة في رارو عسكرية زيادة 5000 نفر كان قتلوا إيران حمار روسيا وجرمان حقوا 4 سنة قل سلف مرة دي بأتحياس علاقات وقضية حرب أوكرين هتقيا بولاند دي بمملكتها قايم مركز عسكرية أمريكا قلتي دي تتحرك مهلة تحبر تفاصيل أخبار بعال مسك اليوم 27 سبتمبر سنة 2016 ديب كل وطن بحشمة تعيدا الصبح من ساعة 7 ديب أسمرا ميدان هلال سبتمبر ديب لا قبقى وزراء لبيتهم وقلام سب مز حكومة واجبت مرحب ديانات ديب إرتريا لأشق وديب لماسين وانا حشمة عزومت لا قبقى تقلم كامسلهما بآلاف للتعلبوا مؤمنين دين كريستان لحضروا ديب عدد بزو أبوني باسيليوس قداماوي سات ساي باترياريك أرتودوكس كنيسة إريتريا صلوت مكستي كم حبو لترفع عدد قبع لبرنامج بلتفناتيا كنايس حقولات مرحا قل نشيد لا تنزموا دورهم قدموا شباب درسة مدرسة سنبته لبعل شرح افي ديانتها قدموا ديب مكتب منبري باترياريك مسؤول قسم عبادة وانجيل ممهر سمعون بيانين اي ديانة تاريك وناي وطن لكت بعال مسكال باكسس ديب لا حبوة محضرت كم مواطنين كلو افعال سني اقلني دي واب ادب اقل نتحرك تفانو ناي ديانة ووطني اي بعالاتنا مكاسبناتهم لبيلو ممهر سمعون قرمتنا ووحدتنا وحسننا سبتو فتي و مسانيت وسمح وديت اقل نقدم ندي مكرو اقل وطن ووطنيات اروحتهم لا سبلو شهداء حشمة وحمد تمنو دي بدنقوبة صلوت كم بسحة بسو ابوني باسيليوس قدماوي ساتساي باترياريك ارتودوكس توهدو كنيسة إريتريا اب مؤمنين دين كريستان اندي تمرحو دي بداميرا شعلة اندي والعوا اقل ما مقرحاي شقل ادارة اقليم مقب السيد زرئيت تولد برهن عند سلموا داميرا كم تولعا لبرنامج ابصلوت اتماما

0: دبي إدارة داحية عبد حواشا مديرية قالنا في حيلة تبنى كزان دحرا. تفاصيل الخبر من منصور عثمان تابعوا.
1: ديب مديريت قال أنا في دار الدحيت عد حوشة شعب حكومة تتعاون لتشقة 108,000 متر مكعب ماي لتزبط كزان يوم 16 سبتمبر بقايد مركز تأهيل قوات دفاع إريتريا مجر جنرال رمضان عثمان أولياء دحرم اللي حد عصر حتى مليون نقفال كلفة كزان بنا 16 متر ريم و 5 متر عرض كمبو لبنيته من لا تابعه سب مقدرة مهندسة تسفى مريم من قسطو أبراهام. ديب لعادة مدير عام قسم دارة ومالية تقليم مقبى السيد تكي غلطة لكزان بعدد له لك عديبو أرزاق قلو لك ففريه قلها بندافته دمانة قل ركب حاسياته قل تكارر لتزبط أيو ما هي دي منفعته قلو عل وأبواجب قل لتمقارح فانا مدير مديرية قال نفحي السيد محاري هونس

0: هو مسؤول إدارة داحية عد حوشة السيد جبرهيوت ستيفانوس بجاتهم هدف بنيت لكزان ما يتروي قلت جهز وعمار مسنو قلت وسع كم سلتون انتشرحو شعب حسيات ديب كاررت وشئت ديب لكزان لتقاتي 3 كيلومتر ترقيا ردميته لوديو دور حمدو قايد ناي حتى من لا ديب بنيت كزان عد حوشة لشاركيا وحدات قوات دفاع رترياب بجهتو مطمطور لان ديب دفاع وطن لبوم مراد ديب برامج عمار ما دور وقول ودكم هلو انتشرحا شعب لار ايوم حشمت ولا وديا قلوم اتنايات حمدا ديب دونقوبا بنيت كزان عد حوشة قلت عود دور لعلى قلوم جهات شهادة تهيبو
1: ديب مديرية عبدو خالة بقع مهرو قل لتحيس ديب متأنبات مهرو قل لقباء لا اوجب وراتات لهدقاء اجتماع قباء لمن يوم عصر سمان اسك يوم عصر وحتى سبتمبر دي مدينة عبدو خالة اندا قرقيس لا قباء اجتماعات بعمة التحلفة سنة دراسة لعلى جوائز اندا تحفزات ديب زيادة من لا تأمرا حولنا تركيز اندا قباء لحيسة فقريت سجلوت لأمما تلعلى وراتات عادات وريادات اقل للتردة كدمات رودات اقل للتوسع وللطور بقعي مدرسين اقل لتوقل كامسلهما مشاركة ودور مجتمع اقل تتوقل اقل لقباء لا اوجبو برامج لا كاسسما ابرحيبو تهدقا مسؤول فرع مهرو اقليم قبلت استاذ هبتزقي كداني بجهته بقعي مهرو اقل اتحيا السلف ادارة مدارس اقل رموت كم لا اتحزي اندي اتفاقدا ستاتي برنامج شغل اما جوب فعاليته جيمام با دي بقبي اقلو اقلت شكات فقدا مشاركه بجهتهم بلايه وحدينا كتبتها كامسلهما بنيه تحتيه مدارس حسر اقلت هيبوت فانو دي بدنقوبا وكيل مدير مديريه عبد خلا سيد تصفي عبرها دير فقريت دراسه حل اقلت ركب مدرسين ووالدين بحبر قدموا من قبي كنتو حقول شرحة اداره اقليم من على للطلب أقل تأتمم دول يتكامتا أكدا دي بمديرية عبد خالة من رودة السكة لقيت درجة للدرسة كل 100 حسر وسمان مؤسسات تعليم هلايا دي بمدينة عبد قيح عمرا من 4 سنة وضحت أنسات يوم 25 سبتمبر دي بعافية أفريوت لركزة محاضرات تهيبا دي بلا من إدارة داحيات حينبا هدامو حشم اللي ومألوية لا أتوكلها أنسات لا تهيبا محاضرات دي بسبدالية عدي قيح من وحدة ستاتي بعائلة سيستر فتحاوية زايد دي بهبطو شرح دي بعمر ولادت لا هلية أنسات دي بمؤسسة عافية اندي مزأت مكر وقو ما تقل تركب تحسبات وكيل كدامات عافية دي مديرية عدي قيح السيد خوخب تسفاي بجهتو أنسات دي بعافية عافية نائلة والده علاقة بعبيه هي دي بعافية نائلة عائلات اقل لتبعه لأوجب ممرحتات لقسس ممرحة باع دي بدنقوبة ميديكال داريكتر سبدالية عبد قيح دكتور سقزعب كيف لزقي عافية أفريوت أساس سبتو لا تقبي أتفاجعوت فقريت اقل تأمسي أنسات إتي قروباً لهلا مؤسسات عافية بواجب أقل تنفع بو تفعنام دي بمدينة كرن بمحبر حركة قروب لا تنزما دي بحمامات دقت دم سكري وكولسترول لركزة محاضرات عافية يوم 26 سبتمبر أقل شعب تهيبا دي بلا محاضرات عافية تامت أقل تهلي قلنا حركة قروب وديت ونزم مونت قل هلي كموجب ديب سبدالية كرن حكيم عام وبعد مقدرة عملية دكتور عثمان علي اتفقد عام حركة قروب ديب دم لحلا عدد سكر اندي حقا ديب قواتكم لتبدل وقروبنا اكسجين كم ركب لا ودي كم سلهما قل نزام لب اسرار دم وحنقل جربيه لا قبقى ديبو دواء كم سلتو شرحا دكتور عثمان اندات لا حركة قروب عوفوي سكاب كم انركب اندي ودا حمام مترسع ومترباش اقل اله الليل اسده ونزوم ميزان قروب كم له اللي اقلنا لا ودي كم سلتو اند حبرا ابرحيبو اقل تشك بوتفانا قروبنا لا تمسانا عدد كربوهيدرات بروتين فيتامينات معدن جيوا وماي كم لا تحزيو ماي كافي يستيت رقص كلاوي ونزام شن كم سبب عند شرحه ማይ ብሩድ ስትየት ረኽስ ሕልቅም ወምሻክል ሓቅቆት ነብራ ሰበት ለምፅ ሞቃለ ገባ

0: ንፍቁዕ ዞና ናብ ፓራዳይዝ
1: ኣብ ፓራዳይዝ ንሪኦ ዘለና
0: ፓራዳይዝ
1: ወ ፓራዳይዝ ኣለና
0: ዋው ዓይንኻ ዝመልእ ፅባቐ በርሃውሃው ዝበለ ሃዋሆ
1: ኣዝዩ ጥዑም ኣዝዩ ብሉፅ ስፔሻል ፓራዳይዝ
0: ስፔሻል ስፕሪስ
1: ጆስ
0: ዋው
1: ብጣዕሚ ጥዑም
0: ማራ ጥዑም ስፔሻል ፓራዳይዝ ፒዛ
1: ሚልክ ሼክ ኢንጆይ ኢት
0: ዋው ስፔሻል ሚልክ ሼክ soft ice cream
1: hard ice cream بالعين flavor طعم ما ازاز اللوم مغبطات
0: طعم
1: ice cream
0: ما ازاز طري
1: مصنا بصحنا
0: وتحستونا عم تعقبوا رقصنياتاتنا
1: paradise special قطعه فتفت
0: ا paradise كله لو
1: زي قال
0: العالم نقرا paradise
1: اما خلقه تمام ابو دنا حرمت طقعه ببنك

0: رزق داي
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت برحمته سرايك الأمته
3: وجب وطعميته تقوم حقاقيته.

0: الله اكبر. يا جماعه الكير اللي الناس تاعها كان كبتين يوم تاعها خبايا كان حلف خبايا مفرمن يوم لا تتصباب كبوتش هلا وسح صباب حنين كبطن وصل امريا خسرنا بو فقارت
1: السلام عليكم شيخ السوق. لا سام مقا كمر سلام عليكم يا جماعه الخير اللي جينا بس كذا قتلت ابدا ما حالت يا جماعه قتلوا كويس يا اخي يا مريني يكون المدير
0: قالنا سلام لي بيلا الحيس نوز سلام لي بيلا سلامة بلصتوة الشاكو لكم نقول ترفعنا
2: عم آدم إلا كانت لقى قوتكم ومطعمكم من اللي جاء كان لجا بنا وديكم ديبو مرة واحد بس ما شاء الله تعورا وقدام فتيو
3: ودير قدمي هاكو علو
2: قدمه ما صنعره ما شاء الله لكن ما شاء الله جبنات كمل امرهم ليكم مجتمعنا فتيت وإيما تجيك سبتها لكن ما شاء الله زباين حدايس وسكر
3: سنة اللي كمالة تقول لي جبنات فتيت تاول لكن بس عاد شغله قد كان بلا
2: يتيبر يتيبر عم ادم جبنات عاد شغله يتقبي اللي يكون ما شاء الله ريه ريه من الجبنة فتحكا اللي زباين حدايس رأي وشباباتي من كلها كان مرة فتاول وانت ما يقولوا شو كان ماتت اللي كان عم ادم محمد
3: سنة يا ريشاي الا جبنات تقول لها تا ولفتا من عبره
2: يا ابي ادم الا كنت بدمك جبنت كيفتا ومن كل هي ولفا اتماتنا وابونا لك
3: سن ليك اماتك وابوك هي ولفهم ولفوا بي على او الصبح الشغل اللي يتفرروا او عد حد ولا عرفهم او ما هي مسا كل وراتهمكم اقدو ستوا وان حبر قبو لهم كان لتهاجوا كنت تعالوا هذول اللي بلاك هذول الادام كل بلا قبيله ثلاث دول يعمل ستياب لك هاي لكم وراك كما ولفوا لحد هنا ولا بزه ولا جبنا تسوق هي بس نايب النات الحكيم بلك
2: جبنا سوق فوت ابي هذا
3: جبنا سوق جبنا سوق لها ولف ندق قعدت منه انا برقه ابت لي انا برقه ابت بس هذه هي ابو تكل ولها حتى ربي ترمى كل تيت جبنا ندت فطر الديا كلام حبر نوسو والتك وزول خلاص
2: يا عم ادم كنت رقبل لك سبحان الله جبنا تكون ابرد قبي
3: يا اخي امت حتى ليت وفنتي للشباب تقول لهم هليكا الصبح شقوقو من دكو كمن اسبح الا جبنتي الا بلاك عليك ابو حدر وبس ما حبر كامل دو جبنتي ان شوت طالبه منك كغمش لك راسل حجزوك كم من ابرا من اسبح اسك مس الا جبونه من الضرره ورات يكون وعلم واحنا حقلانا كافلونا اجني تهاجد بو وقلينا تقبل قد بو قدمنا ها و الا جبنته ام بثت ناقصت ناقصت ناقصت ريكال مدره ربته مسديه هذا الحاله
2: كانوا سامع مالي شيء ده مساله على فتره شيء دلي إما تهجكتا ترى تعقله شباب بس تبغى تلسحقه ولا تقوله شاب ستوا ما شاء الله داقم دي بوا عقله شيء دلي عم هذا مهينة يكون
0: يا ري يا ري رب تبلي كاتا رب تبلي كاتا سنت به شيء دلي جلال محبرته يا أخي سنت صعبها يوم
2: مرحبا ما ليش أنا ده حمزك
0: دهنت
2: يوم شيء دلي تعقب لي
0: شيء دلي تعقب يوم شيء دلي كفت تعقب أبي هذا ميز أنتم أقول شوية شاوكون
2: دحين ولا عقب لك شيء دلي قالت لي تصنح كذي انت نص ترحكا ازعقوا وادي
0: انا اتعقبكم
2: اول ما بلسه عم تحابرك قدام سلف للسالم وحقها لتهاجه سلام يا بديت يا اخي مقبل الا لا تستنى الامانوت سلام الباب ثبت افرح سلام بتبع عزك
0: انا ارسلنا لكم قلت له لا تعنا بس انا في الشات عقب لكن امت حتى هنيت يا جماعه الكير لسلام قال تعتسك سلام يتوجب نوص
2: لا لا قدام والاكل وسنك بسلام يتحلف من كل راسه
0: لا لا لا لا لا سنة هلو هلو هلو بس انتم بتصنحون منكم امر او سنيت انا نوص يومتي قلت له سلام انت ما يتعب
2: الا سلام سلام
0: الا سلام
2: عيون قبرك بك هذيك قدام سلام يقتلني سلام قول كله بس مين ضررك بتك هاي
0: ركبتنا اللي داقم اقول لكم قوكم قبول اللي جبناتكم رقاق وتامت هليت وبردت اللي جبنات جبورة ما كير والي اللي جبنات بس تنو ده انا من حديثة جديدة
2: عاري شاي لا ما انا بلو ليت ها هذا هي أمانة حسبتك أز أنتم تهاجوكو وأنا أقلع عليكم
0: أبي هذا من ركب اللي قال لا هيجيك قال كم من قبل وين تتقسي
2: لا لا أنا عليكم بس أنتم جبنا جبناتكم جبركم
0: خلاص بس أكيد علينا لا لا جبناتكم سياك أسنيها

0: السلام عليكم عمكم.
1: مرحبا مرحبا عليكم. السلام كلكم.
0: كلكم
1: سلكم
0: عافيتكم.
1: السلام.
0: انا فيكم قدوت ان شاء الله.
1: الحمد لله الحمد لله. سميت كرينا ولي انا فيكم قيل لكم من انت.
0: سبحان الله عمكم يلا ابركم مثلني السكه دي فروقاميه لكم.
1: سبحان الله قاعد ابن زمنه ابن حتى ويبيلينا البابنا قصد يا ابوك. لكن بس انا ليك بس من لهم تلا لما سرت لي
0: سمعتيه
1: سمعت كذا مش كتاي بنا كتاي ابوك
0: ابدا انا كم عمل قلها بكمتا
1: هذا ما يسمع هبنا
0: يا ري بس يا بكمتا يوم نوسكم اموره
1: لا لا محمد رسول الله حدراي انت
0: ابدا يا ري الامتحان اللي يوم رايكم تمنو واسكم في دوره
1: انت بس ديناي انت امركوكا ديناي ديناي ديناي انا اتفرقوكا
0: اي كباكم كمير ود عمير اسك ادف الرقاميه لكم ديناي انا
1: كمير ود عمير سمي كمير ود عمير اسمه ابويا ما امركا
2: يا ولد اي تام تحلني او سمك سرني او ما يسمك جيت بقى سمك جيت بمن ينوز
0: خلاص قدم بقى اسمي تش دينارتا
1: بس بس بس انا ما تقرب يا بعد حالكم تقرب يا بعد حالكم لكن ما لا بدك هو عفر ديناي اللي بيقولوا قلت ما انا سلاده سلو فيني على كوكب لهم سلكوك
0: قدم ادي يتراسعوا على سميت دينارتا مكمل
1: مرحبا مرحبا قدم ربنا يزيني يبا لكن قدام حوا ترى يا ما الرساء ورساء هي لهلاتو انت ما سميت يا مرا وانت بيلكا مزح يترتع ابوك ها سمعني سمعني لا لا لا قرها دي الشاكه وعلكم اقراكم قلت عودكم ابو حنملكم قام
0: اسوا قرهات يا ري عم كميل ابر ليت ايكو حجفكم مثلني اسك ادي فروقيه ليك
1: حجفت حجفك ان شاء الله اذا تعير نوس كتم دينا على اسمني علقه اعرف ولا من كان يجي لي ما بدي هو ابرك على كذا ثاني
0: عم كميل يتحرق يتحرق دهان دهان لعذركم مقبولته
1: عذر لك العذور افقنا نواليك ديناري انت قدي
0: انا لا قروش منكم سلوف لعلكو انا دينا انا اوه عم كمال
1: لا لا ما سمت ما سمت ابن ريح سلوف لك عليكم لا تنح تنح تنح والله دارات ايه تاد بعدينين دينا انت امرك لكم لا سلاني لا بالدمان نسكا برس لك عليكم بس
0: قروش اذا منا لا سميت شنوس وابديكا عم كمال
1: هربك دحن دحن انا حقين كبكاتو من ريح حقك يدي بعسل من كبكاتو يوم من تعرف فجيت اسرك
2: هلا ترى تلاقي تحن
3: ازيك ما مالي ريكا عجبنا تريكاك بس كمالة تبي جلال
4: اسنيتا
3: جلال الله اكبر تريلا تمام يا سلام يا
5: اخي ها اولاد
4: مرحبا مرحبا
5: مرحبا
4: عمل قناه
5: اه شيخ اسوق مالي ميت اللي تموت كيوم سكي داقمي
3: يا ري بس مبلى بون حال فاتك هليت لو تقوم قلك ليت بس عدنا حناك عنا
4: شيخ السوق من إلا جبنات سهل أسني شواتك وآدمي ماذا دقمي داقم ما كبيرين تبارك بلينا
5: إلى من جاء تحكير ندع بالكا دقم معي أنا شغليت بنا حاد قول لهم
3: يا ري تحكر لو دابل ربنا سدين نبان ديكون دقم تحكر يكون يو يو متى أنا وات حنكان دابل لقى بي بان دا ما تسي أوروت نفر شقت جلالي بكويت وسديريت ونادارت علام ولا شنباتو شيب النوفور مالي كنت عند مرنيخة كنك عسيه كل اللي ما فتليهم طقب يكو بس من نقضه هنا ناي كنتو اتقى بيتكبت لبلني
4: اي ابو حري
3: مرحبا واتفقورا ليلين كالادي هم اداتشو انا ما صلهم كوتا لدي
4: سلام كير كاتقو ها
3: ما سلام كير يتقب هرودة من العالم ده تكررت بالقط عطايا مئديتا لطبتا بس انا يتفطنتي هنا يا جماعة الكير لك على الشعوم من طرق تلتشم ناي مفروض إباه لا إديهما اللي جابت مسل كن كما تكجامت قل إديك محفتتها وفاتن كلين كفر ليكا وكوبام وسلومام أنفات صروي تلبل فاتن بس كلين وأنا هيني إلا إديه قلت ترفية إلا إديه قلت تملاج من إديه الحمد لله الحمد لله من إن ده يبدل ما إديه غطس أنا إديه تعلقا هلا تبل تعلقا وطابا
4: لا حول ولا يا رب هون بدنا ديكا بس دي بنقادنا يا المات يتمنى
3: المات كجامت بحريش سابتا يا بلاك ليكم امي ما تتاقه ليك وانا ملك كنكم رمتتني العساري اقول عجاهبا ما تسطو وطلق عنا هلا تبن

0: ዓብዪ ኢድ ኣሎ ኢሉ ይብ ጀረ
1: በለ ያኸ ኣክረትኩም ከገታ ታጭረና ከጎ ረክብለ ኸ
0: ጣልቃና ኣሎ ትብል ወትፈረጅካ ልሓምዱላ ትብል ኣው ወላይ ሰኣል ግረ በልሴኒ ፋርጊ የለየከ ይልብለኒ
2: الله اكبر وانا سافارق ليك انت
0: لا فرق لك انا لا دي من دي هو نوصل غلف فرق انا بعد انقات ما لي فارق ليك بين وهت طوال ترق لا دي بلا كلا دي بلا نظاره من انت هتطحوا جو مساق لك ازه بين انت هتلك عيد انت افاز زيك انا ابا ما تهزا يا جماعه انت تهزمكم فارق لك انا نقول كلمه له ما لا جامي
1: اذا زمتك ايت لنا ها
0: اذا زمتك انا وزحل فا ابا وهين ملي من انا بتقول سؤال على التعذيب ها وانا لا دول لها انا في الشات يا بنت انت اهور انا فرقتين علنا زمان تتخيل يا ملي اتا انت بيلو بس اتي تقوى الا فنجي وفنجي كليت كتفتنا قرابت نوس يوم متى انا عندك قرج كوغل كلب قل الكفات بيني وترك
1: جميل ودي كغب كوغل دغرت
0: كوسن ودينا ما ادري الا سنيت يا جماعه الكير ولت سلام انا من قبي امت حتى هلي ما له حتى شارت تكبتك سلام تبلك ما له حتى انت فارح ان انت تتكبتو نتنونك على حلفك وصار امته ليتينكم سر اليوم ركبتيني ان الجريدل إذا كرتك كألا إديك من نطي شو هاي أفضل نزمز وديك هتل السأل وانت لسأل ما تتحلف طيب يا جماعة الكير وحر أما الثلاثين عشرين سنة لو وديت منك يكون إلا ما لو مسلنا ليه مسلنا عبيت إلا لا أنفكر يعني لينا حري قدام حتى يكونيني تفيق هذا قدام لتفناتي
1: بس اللي من الحرق ريكا الدبي حركة بس اللي أول عمتك حتى أول روت الحركة قبلي حرسك حنا دع بي حنا من راس انتم لان ايش متركبكم اليوم بيز الباكم قد ما دولو من زولا ها اللي بس ما تحسرت ليك انت بس انت بي اليوم
0: لا طب اللي ما تحسرتوا كهتو انا فلان وت فلان انا ولا سلام لبسوكه اندغان احنا بالله كنا زنز ودين باقي الامر انا ما تطب الا ديت ما تص من كان نسعكوها تحميه تجبنت ما تصل لكم
1: انا مسمس انت بس

0: هاجم هاجم هاجم.
1: مرحبا مرحبا عم كمال، اهلا وسهلا بكم.
2: مرحبا
1: عليكم.
2: كيف
1: الحال؟
2: انا راكب كوكنوس حاجه كاع قطع بوك
1: يوم هذا. بس يعني رئيس مديرنا يلا شغلكم انت دوني تقبض حزل عليكم.
2: رئيس دار شغل يا زمن، انت رئيس ود رئيس انت مامي مدك هذا رئيس يتقبي لكل الناس درسك. ها لكل الناس هذا ما قارع عليك ما مود حدا هنا هذا ما يجي بالك حاجه ذكرتني ما يجي بالك حاجه ليه ابوك انا حاجه
1: هذا رضي بديت يا عم كفيل اللي الاوكتي كوني هذا دحن انا وضحوكم حدار ثبت انا اتلككم بس مشكلته لو
2: بارك الله فيك رب البركه كيبا انا هي اللي الاوكا بتاعك يا مقبي خير كو بركه كبس تلجي بها
1: يا عم كفيل تقع شوناني حارتين وديرنا ايش ندلينا ام هناك عند البلانات العابه انا اذا انا كيري بس مسلي هلا لوكم بس الاسلوني
2: مو بقول ما شكا ابويا كميل ضروري الحزيكه ثبت هلا اتبيت شمس اني بيليكا هبلي
1: بس كعم كميل الحزيات اللي جاي اسمها وهو انتم بيتون دقيسكم ناسكم يتجيزوا
2: يا ولد انا بيركوك اسمع انا واحد عارف بدين مقاميد هنا دول صوت بيت شمس اني ودول انا بيتو ماتسو بس انت بلو
1: كميت للوك قال ما حزيك الله يبل
2: انتم استيرتوا كل رؤوس يا سلكاتون بس كم سلبل
1: بابا سناش فديت بك بتا
2: ناشفت
1: كلم اللي هوت واللي ندي يقبي الا ما ورع عسكريات
2: عسكري مع الكمان انتبه شبت مان ولا قدم قيس قلب مان قلب مان قلب مان قلب مان قلب براوة براوة براوة ساوة سنة علمتك بس الوكا بتحي بلوكا الوكا بتحي يا جماعة الخير أنا يا مان عسكر وكا يكون سبحان الله
3: مرحبا مرحبا مرحبا بك بكيتا سندلات مرحبا مرحبا سندلات ريحين وفدابي انت قلعينك فليكي
4: فليكي
3: الحمد لله سنيتك ريكنا انت ريكي كاينه انتي سلام ديت بيني قلت حلفيني تاع زعلك مش
4: معلش خلطتي تهلي
3: هيا كفا خلط بخيطه ولا سعيد انت مامي
4: ما لا على لك عيد ليك انا بخيطه ولا سعيد انا
3: كمان انتي
4: بارت ولا تريش عيل بنوني
3: صار حديثك بي تراجع قدي بيه ليك كمان امرت فليت عليك بخيطه
4: انت سيد عين انت مفاتنا طور كيميه
3: هي ما لي تحمل ترى ليك مبا ما انت بيان ليكي
4: سجيت بخيطاك حزي انا زي ما بارت انا
3: كوي رقبك كخلت عليك بحالته كلا ريش من عندك يا بقى
4: سميت ابويا تفاتنا تقول كنقب شركه كرعي
3: ولا اماناته يا بي اكوي ما لي ولا سب سامحيني بس باك تب تبرك بكيتات مسلك بوا ديك وكيت عفي مني يا بي يا بي قدام انك الحمد لله سنه قدام يرن بس
1: يبا سنه صعبهم
5: مرحبا مرحبا مرحبا هاشم ولي سنه صعبه
1: مرحبا سكاي فقر لكم
5: وانت هي من اي انت
1: انا من سوق انا ابويا كمال يوم وانت تلحزيكم على
5: ياه ضروري يكون يعني وانت تو
1: كل حطيت بس يبا بس ابويا كمال ابوك يجيبوا مره حجوز لكم به لمصني بلا ويوم عسكريه تفاك عدم مسلني ابويا كمال بس دي حالتي اعلاني انا ذات تعليم بتمام ده الهبين ما تكون لي
5: قمانه بتبليكه
1: بتبلني
5: اه جل جل هلكم ولا تحنتوا تحنيبه تحن انا سوق جاي صليكم قرات ضروري بيه قولوا انك ديكو بليجي صوت
1: لا لا يبا ناس مره شافه قال سلف تجيش بس
5: يا تحت عن حنا ليك يا وميت لموضوع يعني السليكات
1: ابدا بس بسيرت بيليني لكن شرح اسلك لانه بده يكون موضوعنا هداي وحصاي من السر وين بيج ايشوت بس
5: بيج ايشوت
1: بيج ايشوت
5: خلاص دحن دحن الركبوت يما
1: خلاص
5: الركبوت
1: خلاص تعالين ويا كمال بس
5: يلا سقزه يلا جلالك يا مولاي

0: الله سلمى ليت اميره ولد بسبب ما تقدر باشكي راح احس هيك ديبه
1: راح اعمل له بلوكيه حتى من ترقية اول رقية كله ولد تك اتبرك ابها بكيتات مصر ربسها ترقية كدي يكون ولد بكيتات دي يكون كمال قلو كيت قطع حنجر ووديت تاني ولا سعيد قلو سعيد من ترقية لا اله الا انت مزا
0: كان وسامة صلبتك تمام حتى ذات وقتها بدك قلت امر سلمى ولدي الا قدام سبحان الله لا البابور الشاغل الله قال لي ترسع عكا وقال لي هبك بدك كيت لا سلام كان ريعتك كقيس
1: ما سلام ما بالك من لنا انت دي
0: الله سلمى ولدك لا هيك تحيس انت مسليك حميت على بكي قال لي هم لو مسلم حمومي حق عالكا ولا حقت عاريكا اكر ظبطه قال سلام دي البلوك الحلف
1: قال لي هم لو هيني ولا عسر مر للسالمهم لسلامك اعتبار بولي الهيوبه قيدوك الحلف وسالمك من قبه معليش امر كيه ليكو من انت ترسع كوكا لبلوك بلك الهم يا متبيلو
0: اللي عذرت سلمى ولدتي نسيان ما هلا قاليهم وقاليهم عدم قيمه اياستو وخصوصا قالهم اجنيتنا لنا عايش انت سلام حق يبيلكاهم انت لروك الحلفوكا فوكا بس
1: لهم لا تحلتو كبرت كبر
0: سلمى اللي كبر يكون قلت امري يا امر ما هلا قيمه السلام لا الى امره هلا وقاليه هي اكرو خباست ازل الشيكو سوق قال ابوك كمال لو ديا سنيتا
1: مو ده يشيك السوق
0: أبوك كميل وشيك السوق بقسامك معلوت أمر مامي
1: قط عارو مام حلتو
0: عبت عارو حضارة عاريو لكن تقبيك مركبيو أبوك كميل سلام بيليو وتندك يدا يحلفة وأبوك كميل بحروقت تقدر تفعديو أزل اللي سنيتو
1: نتقيف إني شيك السوق يمركبتو سلام مكرمون حقو سلام دبيليو في حلفة
0: متكرمون سلامنا يربيتم دولنا ينقبت الله سلمى ولك بس هجيك ليت اقب انا ازي جبنتنا ندالي وند نتهاجك جبنتنا نسلتي
1: ايكو حلتي اللي شاهك اي احلى قروب ريح ستيتشند ليكي وفاتت انت انا زي ما دي وروت انت ترين ديبل اللي شاهي انت ستيكو بس دي
0: سلمى عباي تستاهلك انت ايش عباي انت من الا جوكت مليت سافرت اكان جوكت دافت جليك
1: يا لطيف اكان جوكت دافت
0: اكان جوكت حبيبي
2: انا اقول لك كله غلط لو ديكو كفو ساريو
3: الا لو ديك جريمه ابي كبير سبت رسعك مشاعره قلت له على تكان اللي ذات من اخلاق برات اذا انت وقت وكان عند حريكه دي وديه ودك وسمحت لبن بس
2: فعلا انا غلطكو وبشعوره تليكو تليان لا مسلا بامان حكين كم مصاكو اقرب وجهه اللي نفر اللي أمبل بوليس وشكاي يا ريت لبو بعد حبتي الليت
3: بس زي ما سكل في مكات كابل حري نقل سلاك دي بقانون وكل حق الشرف قلت لبكات عرب هناك ما ديما الأمبلا احترام وجبه
2: أكيد أكيد هتو هتو هتو خلاص أنا بس جربوته لكن ملا بس أبو يحضر قل يسوم بس مر ركض يالكم

0: والله كجلكم.
1: والله من امانتك جنة سجاعات قابها. اذا انا معلش انا شافق ليكم الا الى برجلي قستو والحساب دفعته.
0: مرحبا
1: يلا
0: مرحبا
1: قيسكم على
0: مرحبا
1: السلامة.
0: مرحبا.

0: وبيك مير لو وديه دون وصحوته دول كا كسبب لحظه وشكوا مشاكيات التكربات قاعد قلنا هلا ولا باسنا هي مترسع كومو ولا
1: سبحان الله قادر سبحان الله قادر لا باسل هي يعني اتعاريكوكم واتعافيكوكم من نمامي اكره ربي يفتيو وقدام متقبل ليك شيخ اسو
0: انا اكره اللي بيمسون لكن من نشرق الايريم وقلي اقربوا وقلي اسالمو بس مسنا في الشغله دتيكو بس قلي ريم ما فتي
1: اكوي وديك اي باكوي وديكا قدام لتبس ولا تعاري وحره مثل نبر واحد الحشم سامعنا ليك ها الا هي طبيعتنا يود بين ادم طيبة اكر وعدته من كله تاكي اقلب على من مجتمع فانتيو وانسانيه وحوتنا تبدا سامعنا ليك انت وابوك كميله من هدي سالطو بديره تعافيكوكم وعفوه كبي حتى تطيبوك ما حصلك هلا
0: انا اكرر اللي بيمسلو بس بقى انا في قلق ومن وجفريق الاسبات حزين
1: جفرك صبطات اكو يكون طيبوك لكن سلام يتكلو سلام نايا يكون ونايكا ونايو سلام ناي كله تسمعنا ليك سلام هي واجب انساني وديني تا ازمن الا وحر سمعنا ليك شيكوسو امبل سلام كل الرؤوس يتحلفوا حري انت انسان فاهم ها ودي بسوق لتنبر وواعي انت سمعنا ليك انت انسان فاهم وعاقل انت رحكه بكيتي تمزن يا اخي
0: لا لا انا مسلو اتل واكري كونين لصعب الجلهل بس لكن انا لمشكله لموضوع الالو هذا مره بس انا تبصحين وحرقكم
1: بارك الله فيك بارك الله فيك حرك ميل ناس ابوك ها ومتهاج كايكا ومشاقيت كاتو وناسي عن انتم كيمو تبلوا صناق وسمعنا ليك منين اقول لكم قرب سمع عليك مامي ها
0: دان دان بس مشكله تلفون عوجت بس مشكله
1: خلاص ابوي خلاص كم سولو دو
0: انتوا
1: تبصوا
0: مرحبا
1: ها لبع ابو
2: الحصان اكو دام منه ليكم وحق ناس التعسى افيت ازمه منه
3: كل راسي ازمه يا ازمه امستل انا دول ها شو رايكم هتو لباس انك يا راه وندت عاشبا اتبهديني وتعيريني كهربا ودينار انتو دينا انا بيليني كاخرتيني اللي وداش انتو وداش انتو مين اللي كنت ازلي
2: ابستل افق ربيت ازمه منه بالرحاكة قلت امر انتم اللي شكوا مشاكيات هي اما وديكم وبس
3: هس بل هس هس بل يا ولدي خسيكين تحجفك وتعذرك بيلين ونسالو افق رجلي وسلاديك قويه اللي مهليه اللي تتركباني يبيلينك هربا مني من لو كيم اللي بيلين عليك
2: كقدم دحن تحيسيه من بعلاته سمعوني لكم جرجرت واسر بوليس ومحاكم سعي سنقا من قبي نوسكم تحمولها بس انا وري لكم
3: نو شي ما نوشك تحمل لها نيك ما نتحمل لك هذا اللي يجيستو ما نحمك انا ريكي بوليس اسجنه سجنه اتي جيب لك ليكم هذا مزتل بس يا ريامتي انا بسكو يا ريامتي اشفقي
2: كدحن اسر بوليس سنقا من قبي بدل تتفاهموا دي حيسيهم بعلاته

0: السلام عليكم عاد كميل.
1: مرحبا مرحبا
0: مرحبا يبا مرحبا كميل. مرحبا ابو يبا.
1: مرحبا
0: مرحبا مرحبا مرحبا يبا مرحبا.
1: هلا مر.
0: والله يا سك يا تشيش وتسراون وتتباقص اللي كديب كما طلينا
1: حضر. ما كنت ما تكوني
0: يا
1: ايوه انا مثل اللي دينار بوليجنا محطه بوليس ما هو ده اللي
0: محطه بوليس طبعا كميل. انا وانت انا حو ومتاليت ومقاميت هنا ولا هنا
1: هنا انت حويا انت حويا وقيمياي امبليك انا من بيعدار حتى لبي
0: بارك الله فيك انا من بلكه حتى لبي يبا خلاص لقيت من قبي اذا انا قاشا به ليكو قاشا انت طبعتكم عاتك هليكو تقسي واسترح يا بس يتتلق زي
1: قاشا كفوتهم قاشا دحنتهم
0: قاشا دحنتهم
1: قل لهم قبل توتو
0: قل لهم توتو قل لهم توتو
1: لكن انا موعد لي ممدي به

0: لما بعدكم ابراهيم قبل جنبي انتم ما تلتحوني انا حراق قبلكم.
1: يفعل يفعل يفعل بس يعني برنامج رهيم يكون كميل حوين رهيم يكون بس قلت توتو قلنا كلستو امستل وامستل لا جماعه تو بيلوم تو تو بيلوم تو تو بيلوم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. مرحبا يبا مرحبا دينار مرحبا بي
3: حلال اللي ينال عفيتي بلين ليتا اللي رأيكا بشعورية تلا واتعايريني واتباديني أنا كل روش يعفلو يعفلو بلا كلفة يعفلو.
2: والله فعلا أنا قلت كوي وديكو عقل سلام بديكو كأت باديكوكا وكم مرت ما تأكو بيني عفي بلك جربكوكا أبيك أقلي وازهي أبلت فتي ولا تحشمو ما الله هيك ما عزك سبت ليكو عفوا
3: أنت عفيل السلكة لكن جل ربي وجل حايس حدار عفيه كوكا بس
1: حايس حايس حايس ما بات حايس
4: كمل أنا ما من جت عبي ومن جت أمر يعني بس أكرم ده صباح كديب كم بس سلام حلفك على الكل لكن يوم ما بس فهمينك الله سامحنا سامحنا أنا
3: سامح لله سامح لله سلام قل كلنا حتى تتبطح لكن لبنان عند أنسحنا قبي عقل سلام للتالي أنت يقول لي تدرر لك مثلك على ديكو لك تدرر لك قل لي حتى يوديكني
1: أكيد
3: عفو لله عفوك
1: بارك الله فيكم بارك الله فيكم كمين بارك الله فيكم جزاكم الله خير يا رب إن شاء الله مراتكم السنة تركبوا مراتكم السنة تركبوا يا جماعة الكير سلام إنسانية حضارة وحوت النبتة سبت اللي حو حوات حايسام وحايسات ولادنا وأوالدنا كلنا بحبر عقل سلام للتالي.

0: ዓይንኻ ዝመልእ ፅባቐ በረሃውሃው ዝበለ ሃዋሁ
1: ኣዝዩ ጥዑም ኣዝዩ ብሉፅ ስፔሻል ፓራዳይስ
0: ስፔሻል ስፕሬስ
2: ጁስ
1: ብጣዕሚ ጥዑ
0: ማራ ጥዑም ስፔሻል ፓራዳይስ ፒዛ
1: ሚልክ ሼክ ኢንጆይ ኢት
0: ዋው ስፔሻል ሚልክ ሼክ
3: ጣዕሚ ጣዕሚ
0: ሶፍት አይስክሪም
1: hard ice cream بالعين
2: flavor
1: طعم ماعزه زلو مغبطات
0: طما
1: ايس كريم
0: معزز طري
1: موصنا بصحنا
0: بتحسونا عم تعقب رقصنياتاتنا
1: paradise
2: special قطعه فتفت
0: ا paradise كلولو
1: زي
0: العالم مقدم
1: paradise
0: paradise
1: اما خلكتما ابغى نحلنا طقعه ببنك

0: 958.
1: ቁኑዕ መልሲ። ዕረፍቲ ሚካኤል ካብ ቤት ትምህርቲ ዳዕሎ ጳውሎስ ባንዴራ እንግሊዝ ወሪዳ ብባንዴራታት ኤርትራን ኢትዮጵያን መዓስ ዓመተ ምህረት ተተኪያ ምርጫ ሀ 952 ለ 961 ሐ 958 መ 942
0: هاش حنجعة تميتون حامسان كلتان
1: ملو ملسي حراي ناب مستر هوت كنكايد بزعبا حمد إدريس عواتة كاب زنبورو زنان علالاتن كلتة تقس
2: حمد كمتن فلطة حمد إدريس عواتة ان تا تقاللتن هزبيرتان كامل جفنان درخيتن زنبارة جمار برطوال سيو كبزعبو كاب زبار زنبور توي تارت ويد مامي زنما كاب تيد زكالخل كتابالو اب تمتن بارها تراي زسوار شحرالو كنزاليل كام إرابي جاميتاي سحني وزتا تزبلو تارتات ويد مامي زس قصر نيرا
1: ملو ملسي ብዛዕባ ሓመድ እድሪስ ዓዋተ ካብ ዝነበሩ ዝናን ዕላላትን ክልተ ጠቐስ ካብ ጥይት ዝከላኸል ክታብ ኣለዎ ክዘልል ከም ኢራብዩ ጨሚቱ ይስሕትን ይወዘተ ዝብል ዕላላት ነይሩ። ሆሲ ኢሳያስ ካብ ቤት ትምህርቲ ፈለገ ሂወት ከም ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ መን እዩ? ኣብቲ ናይ ፈለማ መድረኽ
3: ዑስማን ሳልሕ ሳብ
1: ምሉእ መልሲ። አሮን ህብትዝጊ ካብ ቤት ትምህርቲ ማይ ተስፋ ቀንዲ ምክንያት ውድቀት መንግስቲ ተድላ ባይሩ እንታይ ነይሩ?
0: ኣብቲ ግዜ እቲ ተድላ ባይሩ ምስቶም ኣባላት ባይቶ ሓደ ግዜ 29 ኣባላት ባይቶ ተራኺቦም ንኣኼባ ህፁፅ ኣኼባ ንግበር ኢሎሞ ስለ ዝነፀጎም ምስ ባይቶ ዝነበሮ ዝምድና ንሓርፈ ፈኺ ጀሚሩ ከምኡውን ምስቲ እንዳርጋቸው ሰብኣይ ጓሉ ንጉስ ሃይለስላሴ ከ ምስ ሓብ ስለ ዝነበሩ እቶም ኣባላት ባይቶ ከይዶም ነቲ ፀረ ሽፍትነት ዝኣወጆ ስለ ፀረ ሽፍትነት ዝኣወጀ ከይዶም ናብ ንጉስ ሃፄ ሃይለስላሴ ምስ ጠርዑ ሃፄ ሃይለስላሴ ድማ ኣባላት ባይቶ ካብ ኣቆጣዕካ ካብ ስልጣንካ ተሃለልዎ።
1: ምሉእ መልሲ። ብጥቕልሉ ዘይምስምማዕ ምስ ኣባላት ባይቶ ዕረፍቲ ሚካኤል ሓራካ ማለት እንታይ ማለት እዩ?
0: ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ።
1: ምሉእ መልሲ። ናብ መስተርሆት ሳልሳይ ሕቶ ክንኣቱ ኣስተውዕል መስተርሆት መርጫ እያ ካብዘን ስዕባ ንናፅነት ኤርትራ ዝደገፈ ሃገራት ኣየኖት እየን? ሀ ኖርዌይን እንግሊዝን ለ ፓኪስታንን ጓቲማላን ሐ በርማን ደቡብ አፍሪካን መ ኢትዮጵያ።
2: ለ ፓኪስታንን ጓቲማላን።
1: ሙሉእ መልሲ። ሆሲ ኢሳያስ ምርጫ ያዚያ ሆሲ ኣስተውዕል ኣብ 952 ልሳን ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረት ጋዜጣ መን ትበሃል? ሀ ሓዳስ ኤርትራ ለ ሓንቲ ኤርትራ ሐ ኤርትራ ንኤርትራውያን መ ኣዲስ ዘመን።
3: ለ ሓንቲ ኤርትራ።
1: ምሉእ መልሲ። ኣብ 952 ልሳን ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረት ጋዜጣ መን ትበሃል? ሓንቲ ኤርትራ። ሕራይ ኣሮን ህብትዝጊ ካብ ቤት ትምህርቲ ማይ ተስፋ ንትምህርቲ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብምቁዋም ተምሃሮ ሰላማዊ ሰልፊ መዓስ ዓመተ ምህረት ኣካይዶም? ሀ ጉንበት 957 ለ 10 መጋቢት 958 ሐ ጉንበት 956 መ 18 ሓምለ 955
0: ሀ ግንቦት 957
1: ምሉእ መልሲ። ተወዳደርቲ ፍጹም ብኸመይ እዮም ክፍለዩ? ከቢድ እዩ። عرفت ميكائيل كاب بيت مرتد عرب أولوس في توراري قبر مسقل والدو ناي آينتي محبر بريزيدنت نبرو ها محبر حبرات لا الرابطة الإسلامية ها محبر فقر هاجر ما ملسي اللن
0: ها محبر فقر هاجر
1: ملو ملسي ناب مستر هوت كلمات تنكي فشلات وعلى بيت قرقش انتا اينيرو
2: وعلى بيت قرقش بيسان اروعتين حدرشن ساعتين متين اروعين شدشن بمرحنة اطول لول مايم قبر مسكال والدوستو ودبو على نيرو قندو فشلات نايزم وعلى بيد ما ادف وعلى زي بدي فرامت من رفو تقندو مهنياتو بكورنيل نقا هاي لسلاسي اين قالوت اوالات محمد حبر سنوارو او تي محبر توعلاتي كنخي فراخين كهلو ويدما نغي عوات بزبل أبزقات أبزقابارو أنصارت وعلا زقابارو تغبارات ويدما شبارات
1: ملو ملسي تنك فشلات وعلا بيت قرقش انتا اينيرو حد بكولونيل نقاهي لسلاسي زمرحون سعبتون أبالات حبرت وعلى بزي فرن غبتن نويح تعيرهم بصم بزوافرهم ناتهم صعب تخا عقر قر كم زفتر جيرهم أبتو على هوسي إيساياس كبيت مرتفلقة هيوات رابعي تحطو إيرترا بفدرشن مس إثيوبيا خد حبر زأممت هجر منيا

مشاهدينا في كل مكان، نشرة العاشرة نقدمها لكم من الفضائيات الإريترية، نسهلها بالعناوين. البلاد تحتفل بعيد الصليب. تدشين سد في إدارة الضحية عند حوشة مديرية قال نفحي. مناقشة سبل تحسين جودة التعليم في عد خالة. الصين تجري مناورات حول جزيرة متنازع عليها مع الفلبين. لافروف يطلق مبادرة لتسوية أزمة هرمز ويلتقي نظيره الألماني. والصين تعارض أمام الأمم المتحدة مواقف أمريكا إزاء إيران وكوبا. أهلا بكم. احتفل اليوم 27 من سبتمبر 2026 بعيد الصليب في مختلف أنحاء البلاد. وفي العاصمة أسمر أقيمت مراسم الاحتفال في ساحة الفاتح من سبتمبر بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين بمن فيهم الوزراء إلى جانب كبار رجال الدين وأعضاء المجمع المقدس وقادة الطوائف الدينية وأعضاء السلك الدبلوماسي وضيوف الشرف وآلاف المواطنين. وسهلت المراسم بالصلاة الافتتاحية التي قدمها قداسة أبونا باسليوس الأول البطريرك السادس للكنيسة الأرثوذكسية التوحيدية الإرترية، عقبها إقامة القداس بمشاركة رجال الدين. كما قدم طلاب المدارس الدينية عرضا روحيا عكس معاني وأجواء العيد. وفي محاضرة تناولت الرسائل الدينية والتاريخية والوطنية للعيد، دعا رئيس قسم التبشير بالإنجيل في مكتب مقر البطريركية الأستاذ سمؤان بيان المواطنين، دعاهم إلى الالتزام بأعمال الخير والبر والتحلي بالسلوك القويم والأخلاق الحميدة. وفي ختام المراسم وبعد بلوغ مرحلة الابتهالات، قام قداسة أبونا باسليوس الأول البطريرك السادس للكنيسة الأرثوذكسية التوحيدية برفقة رجال الدين وأصحاب النيافة من البطاركة وكذلك الأساقفة وقادة الطوائف الدينية بمباركة شعلة الدامرة من جهاتها الأربعة وإشعال الشعلة ثم تسليمها إلى السيد زرئيت ولد برهان المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط. واختتمت مراسم عيد الصليب وسط مشاركة واسعة من المؤمنين. افتتح في 26 من سبتمبر سد شيد في إدارة الضحية عد حوشة بمديرية قال نفحين بجهود مشتركة بين الشعب والحكومة وتبلغ سعته 180 ألف متر مكعب من المياه. وجرت مراسم الافتتاح بحضور قائد مركز تدريب قوات الدفاع الإريترية اللواء رمضان عثمان أولياهي الذي افتتح السد رسميا. وأوضح المهندس صفا مريم مونغستو أحد الخبراء المشرفين على أعمال البناء أن السد الذي بلغت تكلفة إنشائه نحو 11 مليون نقف يبلغ ارتفاعه 16 مترا وطوله 50 مترا. وخلال مراسم الافتتاح دعا المدير العام للإدارة والمالية في إدارة الإقليم الأوسط السيد تكي كالتا، دعا إلى ضمان صيانة السد بصورة مستمرة ومعالجة الحوض المائي بشكل منتظم والاستفادة من المياه المخزنة وتوزيعها واستخدامها بصورة سليمة بما يضمن تحقيق فوائد ونتائج تتناسب مع الموارد التي استثمرت في إنشائه. من جانبهما أوضح مدير مديرية قال نفحي السيد محاري يوهنس ومدير إدارة الضحية عد حوشاء السيد قبره وتستيفانوس أن الهدف من إنشاء السد يتمثل في ضمان توفير مياه الشرب النظيفة وتوسيع نطاق التنمية الزراعية المروية. وأشاد بمساهمة السكان في أعمال صيانة الحوض المائي إلى جانب مشاركتهم في إنشاء طريقي ترابي بطول 3 كيلومترات لتغذية السد بالمياه. وأشار قائد إحدى وحدات قوات الدفاع التي شاركت في أعمال بناء السد إلى أن القوات إلى جانب مسؤولياتها في الدفاع عن الوطن تساهم بصورة فاعلة في تنفيذ البرامج التنموية، معربا عن تقديره للسكان لما أبدوه من تقدير وتشجيع للقوات المشاركة في المشروع. وفي ختام مراسم الافتتاح وزع الشهادات تقدير على الجهات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح مشروع بناء سد عد حوشة. شهدت مديرية عد خالة مناقشات حول المهام التي ينبغي تنفيذها مع بدء العام الدراسي بهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز التحصيل الدراسي.
وعقدت الاجتماعات في مدينتي عدوخالا وإند قرقيس خلال الفترة من 18 إلى 21 من سبتمبر، وركزت بصورة عامة على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال العام الدراسي الماضي، مع تكثيف الجهود لمعالجة أوجه الضعف التي تم تحديدها بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل. كما جرت مناقشات معمقة حول الخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية وتوسيع وتطوير خدمات التعليم قبل المدرسي ورفع كفاءة المعلمين، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية وإسهامها في العملية التعليمية. وأكد مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزقي كيداني أهمية تعزيز إدارة المدارس كخطوة أساسية لتحسين جودة التعليم، مشيرا إلى ضرورة متابعة خطط العمل وتقييمها بصورة مستمرة وفقا لمستوى تنفيذها. ودعا المشاركون إلى إلقاء مزيد من الاهتمام لقضايا تقادم وتهالك مرافق المدارس ونقص الكتب المدرسية

فضلا عن البنية التحتية للمؤسسات التعليمية. وفي الختام لاجتماعاته، أكد ممثل إدارة مديرية عد دخالة السيد أسفاي أبرهة أن معالجة تدني التحصيل الدراسي لطلابه تتطلب تنسيقا وتعاونا وثيقا بين المعلمين وأولياء الأمور، مؤكدا استعداد إدارة المديرية للقيام بما يتطلبه. وتضم مديرية عد دخالة 128 مؤسسة تعليمية تقدم التعليم من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. أقيمت في مدينة الضيح في 25 من سبتمبر محاضرة توعوية حول الصحة الإنجابية استهدفت النساء دون سن الأربعين، وشاركت في المحاضرة نساء من إدارات ضواحي حينبا وهدامو وعشملي ومالويا. وأوضحت الممرضة في تحاويج زايدة من وحدة تنظيم الأسرة بمستشفى الضيح أهمية حصول النساء في سن الإنجاب على المشورة والإرشاد المناسبين من المؤسسات الصحية. من جانبه، قدم ممثل الخدمات الصحية في مديرية الضيح السيد كوخب تسفاي شرحا حول الإرشادات التي ينبغي للنساء اتباعها للحفاظ على صحتهن وصحة أطفالهن وتعزيز صحة الأسرة بصورة عامة. وفي ختام المحاضرة، أكد المدير الطبي لمستشفى الضيح الدكتور سجز أبي كفلزجي أن الصحة الإنجابية تمثل جانبا أساسيا من الصحة العامة، داعيا النساء إلى الاستفادة بصورة منتظمة من خدمات المؤسسات الصحية القريبة منهن بما يسهم في جعل برامج التوعية أكثر فعالية. نظمت في مدينة كرن في 26 من سبتمبر محاضرة توعوية صحية ركزت على أمراض ضغط الدم والسكري والكوليسترول، وذلك بمبادرة من جمعية النشاط البدني وبمشاركة أفراد من المجتمع. وأكد الطبيب العام واختصاصي الجراحة في مستشفى كرن الدكتور عثمان علي خلال المحاضرة، أكد أهمية ممارسة النشاط البدني بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن باعتبارهما من العوامل المهمة للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من عدد من الأمراض. وأوضح أن النشاط البدني يساعد على استهلاك السكر الموجود في الدم وتحويله إلى طاقة، ويعزز وصول الأكسجين إلى أعضاء الجسم، كما يسهم في تحسين وظائف القلب والدورة الدموية والدماغ. وفيما يتعلق بالتغذية، أوضح أن الجسم يحتاج إلى كميات متوازنة من الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات والمعادن والملح والماء، مشيرا إلى أهمية تناول كميات كافية من المياه. كما حث على تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون والأغذية المعلبة والمشروبات الكحولية، ولا سيما مع التقدم في العمر لما قد تسببه من مخاطر صحية. ومن جانبهم، دعا المشاركون إلى مواصلة تنظيم برامج التوعية والمحاضرات الصحية وتشجيع إدخال ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة في حياة الأسر لما له من دور في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا على الصعيد العالمي، أعلن الجيش الصيني أنه أجرى تدريبات مشتركة بين القوات البحرية والجوية حول جزيرة في مياه ضحلة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وأجرت التدريبات في المياه والمجال الجوي المحيطين بجزيرة إسكاربورا الواقعة في المياه الضحلة، وتطالب الفلبين أيضا بالسيادة عليها وتطلق عليها اسم باخو دي ماسينلوك. ووصفت قيادة مسرح العمليات الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان نشر على تطبيق واتساب، وصفت العملية بأنها رد ضروري على تصرفات بعض الدول التي قالت إنها تقوض السلام والاستقرار في المنطقة. وقال الجيش الصيني إن التدريبات تهدف إلى اختبار وتعزيز القدرات القتالية في حماية السيادة الإقليمية للصين وحقوقها ومصالحها البحرية. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في إطلاق بلاده مبادرة لإرساء السلام في منطقة الخليج وتسوية الأزمة في مضيق هرمز، فيما اتهم أوروبا بعرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا في ظل لقاء جمعه بوزير الخارجية الألماني يوهان غاديفول، هو الأول من نوعه منذ 2022. وشدد على أن المواجهات المسلحة المتكررة في الخليج ومضيق هرمز تضر بالملاحة والتجارة العالميتين، لافتا إلى أن الاستقرار في المنطقة قائم على إرساء أمن جماعي في الخليج. وفي الملف الأوكراني، اتهم لافروف الغرب بإغراق أوكرانيا بالأسلحة ومساعدة كييف في استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ. وجاءت تصريحات لافروف بعد ساعات من لقائه نظيره الألماني يوهان فادي

إيفولا في أول اجتماع بين وزيري خارجيتي البلدين منذ ما قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا. وجرت المحادثات على وقع تصاعد التوتر بين برلين وموسكو في الأسابيع الأخيرة، إذ حملت ألمانيا روسيا مسؤولية محاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايبزيغ، وإثر ذلك آمر كل من البلدين بإغلاق قنصلية البلد الآخر. أبدت الصين في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة معارضتها لإجراءات الولايات المتحدة، قائلة إنه يجب احترام سيادة دول الخليج، ودعت أيضا الدولة المعنية إلى الكف عن تهديد كوبا ورفع الحصار المفروض عليها. ولم يذكر نائب الرئيس الصيني هان شينغ الولايات المتحدة بالاسم في كلمته. وشنت الولايات المتحدة حملة ضغط على كوبا أدت إلى الحد من وصول النفط إلى الجزيرة، كما بدأت حربا على إيران بقارات مع إسرائيل في نهاية فبراير. وجاءت هذه التصريحات على النقيض من الأجواء الودية التي اتسمت بها لقاءات البيت الأبيض، حيث استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي، واحتفى بوجوده بعرض جوي عسكري وإقامة مأدبة عشاء رسمي فخمة. قالت الشرطة في جنوب أفريقيا إن 27 شخصا لقوا أو قتلوا في عمليتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا بفارق الساعات، وإنها تلحق الجنات قرب كيب تاون. ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجومين، لكن أعمال العنف المرتبطة بالعصابات والجريمة المنظمة لا تزال منتشرة في جنوب أفريقيا رغم جهود الحكومة للحد من أحد أعلى معدلات جرائم القتل للفرد في العالم، بما في ذلك نشر الجيش في بعض المناطق. وقتل 11 شخصا في إطلاق نار خلال حفل بأحد المنازل قرب ديربان الأسبوع الماضي، في حين أثار العثور على جثث عدد من النساء قرب جوهانسبرغ منذ يوليو مخاوف وغضبا متجددين. ختاما لنشرة هذا المساء إليكم بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. البلاد تحتفل بعيد الصليب. تدشين سد في إدارة ضحية عد حواشة بمديرية كلانفي. مناقشة سبل تحسين جودة التعليم في عد خالة. الصين تجري مناورات حول جزيرة متنازع عليها مع الفلبين. لافروف يطلق مبادرة لتسوية أزمة هرمز ويلتقي نظيره الألماني. والصين تعارض أمام الأمم المتحدة مواقف أمريكا إزاء إيران وكوبا. انتهت نشرة هذا المساء، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: دولار كحد قلمه انا دي بدي بيدفع حد هو النوش على بيعها على بيت الاكل بيني قلت له جيب درهم لك
1: وين ما بايك واحد كثير ما هم زليت مليني ما انت
2: كويس برمتا
3: عطف انا عبله باك حالك
2: هاي عبله شو جد
4: قصه ها خبر لكم
3: اقول لكم
2: سلام عليكم
3: عافيه
2: سلامه انتم الحمد لله
0: ما جهز قيس الساوه هسه بطل ما تبصر على الكوب بعد القانون
5: ده المشكله يا ربون احنا اضطرينا معاهم حري والدي كل دول ولاده والعب من قبي سنه قدام
6: حسيت بدل من درجه قلت تفتح تقتنا يتترفض بالله الا امي كونين ام اني قبي ادوت قال لي انت
5: سمعيني قل اسلكي حالتي هاير مره رحيمتها
7: كم كاينه احنا قد امرنات وحرق تسامحنا يكون
8: الا امرت من قبل زاد حسابك ودا انت جاب فلت اتمنت سكابا قلنا
7: هيا بيني ميت انت ما عليك امسي
8: ساكت بيركات نيك امانكات
9: أنا أتعلم من مالي بس أنا السؤال سألناه
10: أتمنى
9: الحمد لله.

0: اسمعني قلم، اذا لما كينت هبونا تمام جنبي نفري نفس الكويس اول لو لجان ده اللي بينا امتيته حركه العربيات نقل انت نبل فهمنا
1: سني
0: تمام.
2: يا شباب مطعكم؟
0: انا
2: معنا تفضلوا.
0: مرحبا.
3: تفضل يا طو بالصوت. مرحبا. السلام عليكم.
0: ما شاء الله.
3: سلام عليكم.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله يا رب اللي تحمل سامع لنا.

0: الو هاجر،
1: الو،
0: لا ولا تكنسات
1: ايوه. لا سكلك عن تسيل ليتني.
0: اقميت هالريسه حليب وشربته دي لو مراد السئله
1: خلاص كويس، وديتك ليه من قبل كويس.
0: خلاص اللي انت وديك السليني.

0: مو ديت بعلى عرقه
1: ايوه عمنا لا لا بعلى وكالت برا قايسه البيت حونها اللي برا نبر قالوا تقانح قايسه على هذا الشيء الحونه بديروا معه فوق يفون حمك قاسيه مسجه بيله كا اذا ترايم من ينام بلا قصيات ترايم اتبر
0: كذا من يدا تبلا الليل
1: اي والله لا وكالت لا كانت اسالت تماما هذا مسمى ما طلع بممكن من سلطونه دمانات للباء ولا هنا للباء
0: والله اللي انتم لعليكم القانون برا لكن احنا بنسلم من اللي علينا لهلو ونتفاهمنا نعم سلم اللي علينا لهلو ونتفاهمتو لا وكالتها اللي تقولكم
2: يلا لا
0: نحن لكم بين دوريكم أمزوني
1: مرحبا.

0: هيعمل ايه انت واخد وقت تتصل؟
1: ما انت
0: هتقطع.
1: ما انت هتقطع
0: هاجر.
1: الله اكبر. ريت تنيتك بقى
0: كنت والله يا راسك سجن طاف قد على بسموري
1: سجن كفو افوكا كلبريشن نت سجن اذا سمعنا عليك الله كبت كبت بلنا عليك الله.
0: الو هاجر تمام ما شاء الله. هم يكم ايا بيني ليكم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. انا بشرطي تبليني بس تمام فتحوا قبلته سالم يا بدير ما عمل قضاء متقابل على كامي ده زانا خلاص يا عم عبدو سالم رسل وانا هنا قصوا لقادق رسل. مرحبا يا خلاص مرحبا.

0: معجون.
1: الو استير كميكي.
2: ما شاء الله معك.
0: مناسبة على هذه بيت اتصلتكم مو قبل موبايلك الرفيع علتنا.
1: اه موبايلي سامت واضي تعالكم. نعم السكابن قبلكم معلش.
2: والله تعال حبيبتي سناي شغلتي.
0: سمعيني قص لك بس حد جيكي؟
3: سكاب يا هلا. من يوم حر سكاب من نجاة حتك أريمة.
0: نجاة؟
1: ها استير.
0: تقول لك؟
1: أوي أمسك ليكم.
2: حربية مسك.
0: ولا العمل ده أنا برا نقول.
1: دحين حمامكم صار وديكم وشغل أتصل ديكم.
0: خلاص بتعبر أكيد حبيبتي. تذكرين سني؟
1: خلاص.
0: خلاص تشوف.

0: طب صاحبي بتفضل ما ده لكن
1: مرحبا يا حبيبي،
0: لا لا ولا نقش بالعنى اصبح بتبعت لكن
1: يا حزيني